0: أحسني صوتك يا حبيبة حتى لا تفزع العصافير. خذ الطعام ودعيني أراقب الطيور وهي تبني أعشاشها. الحمد لله الذي أعاننا على إطعامهم، فقد أكلوا جميعا بفضل الله.
1: انتظر أيها الراعي، أنا لم أتناول طعامي بعد.
2: لمن هذا الصوت المزعج؟
1: هل أزعجك نائقي إلى هذا الحد؟ أنت شأنت مثل معظم الجهلاء.
2: أنا لم أقل هذا، معاذ الله. لقد نهانا ديننا عن التشاؤم وتصديق الخرافات.
1: مجرد كلام، لا يكاد أحدنا يرعق فوق شجرة إلا ويشعر الناس بالضيق والخوف والتشاؤم. قد يكون صوتنا أقل في جماله من صوت البلبل، غير أنه لا يمت بنسب إلى الشؤم. الشؤم كلمة إنسانية تنطبق على تصرفات ابن آدم.
2: شكرا على كل حال.
1: العفو، أنا لا أذكر إلا الحقيقة. أحيانا يتصرف الإنسان تصرفا شريرا، فإذا صرخ الغراب فوق شجرة نسي الإنسان تصرفه وذكر صوت الغراب ونسب إليه الشر.
2: كفى أيها الغراب، لقد نفد صبري معك. لن أتحمل المزيد من الإهانة. لماذا تكره الناس إلى هذا الحد؟
1: قل لي أنت أولا، لماذا تكرهون الغربان؟
2: نحن لا نك...

0: يكرهون الغربان.
1: نحن لا نكره مخلوقات الله، ولكننا نكره الطباع السيئة. انصرف، لن أعطيك طعاما.
0: ومن قال إنني أحتاج طعامك أيها المسكين؟ أنت الذي تحتاج إلى طعامي لتنال الثواب، ولن أمنحك شرف إطعامي.
1: لقد كان الغراب على حق، أنا الذي أحتاج إلى إطعامه تقربا لله عز وجل. لم يكن من الأدب أن أمن عليه برزق أعطاه لنا الله. يا لك من صياد ماهر.
0: ويا لك من شخص مزعج، إن سمك يهرب من صوتك.
1: معذرة سألتزم معذرة سألتزم الصمت.
0: ما الذي أتى بك أيها الراعي؟
1: جئت لأعتذر وأتعلم منك. إن في حديثك حكمة رغم حداثة سنك وريشك الذي لم يطلق الشيب.
0: يشيب على الأرض كل شيء باستثناء ريش الغراب. من رأى ما رأيناه واحتمل ما احتملناه لا يشيب مهما رأى بعد ذلك.
1: عن أي شيء تتكلم؟
0: أتكلم عن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان.
1: لماذا أنت متحامل على الإنسان هكذا؟
0: لست متحاملا، لكنكم أيها الناس أعجب عجائب الدنيا كلها.
1: كيف؟
0: أنتم تحبون الله وتعصونه، وتكرهون الشيطان وتطيعونه.
1: معك حق، حدثني عما رأيته من ظلم الإنسان لأخيه.
0: هذه حكاية قديمة حكاها جدي الأكبر لأولاده، ونقلوها هم لأولادهم، ومن حفيد إلى حفيد حتى وصلت إلي. كان جدي غربوب يعيش في قديم الزمان في عصر جدكم آدم عليه السلام. وكان لآدم ولدان، الأول اسمه قابيل والآخر اسمه هابيل. كان قابيل قاسيا ولا يحب إلا نفسه، أما هابيل فكان صورة للطيبة والخير على الأرض. كان الصغيران يلعبان ويراقبهما من فوق الشجرة غراب صغير اسمه على ما أظن غربوب. غربوب
2: هابيل. نعم يا أخي، ما رأيك أن نلعب لعبة جديدة؟
3: أحب اللعب معك يا أخي، هل نجري ونتسابق؟
2: لا، سنلعب لعبة جديدة مسلية جدا، لعبة الصياد والفريسة. سأقوم أنا بدور الصياد، وأنت لأنك الأصغر ستقوم بدور الفريسة.
3: حسنا، حاول أن تمسكني.
2: سألتهم لحم الفريسة.
3: قابيل، لقد ألمتني.
2: هذه أصول اللعبة، هل تريد أن يحضن الصياد فريسته ويربت عليها؟
3: انظر يا أخي، إن دمي يسيل.
2: أنت المسؤول، لقد اخترت بنفسك دور الفريسة.
4: غربوب، إلى أي شيء تنظر؟
5: إنهما قابيل وهابيل ولد آدم عليه السلام.
4: هل أكملت المذاكرة؟
5: لا، كنت أراقب قابيل وهابيل وهما يلعبان.
4: يجب أن تلتفت لدروسك يا أخي حتى تصبح قاضيا للغربان، أصبح قاضيا للغربان عندما تكبر كما تتمنى.
5: وأنت يا جعبوب، ماذا تحب أن تكون عندما تكبر؟
4: بالطبع مطرب الغربان، إن لي صوتا قويا وحادا، سأسمعك أغنية. صوتي جميل فاسمعوا.
6: اصمت،
7: كفى إزعاجا،
6: سأقطع لسانك.

0: ومرت السنوات وكبر قابيل وهابيل ووصل إلى سن الشباب، وكان جدي غربوب وأخوه جعبوب يعيشان وسط الغربان.
1: إلى أين نذهب؟ هذه الأرض مليئة بالثمار والمحاصيل، إنها مزارع قابيل، تفضل، الطعام شهي.

0: ابتعد يا لص على الأرض. ابتعد. صوتك قبيح مثل شكلك يا وجه الشؤم.
1: كان يجب أن نستأذن.
2: حاول أن تبتعد يا أخي عن أرض البشر.
1: ولكن هذه زراعات هابيل وهو لا يؤذي الكائنات الضعيفة.
3: هل أنت جائع يا صديقي؟ تفضل خذ ولا تخف. أنتم اثنان، انتظر سأحضر بيضة أخرى.
1: لماذا بيضة أخرى؟ واحدة تكفينا نحن الاثنين، والإخوة دائما يتشاركون في كل شيء.
2: قد يكون ذاهبا لإحضار عصا غليظة، الأفضل أن نطير.
1: انتظر يا خواف. لن يضربك ما دمت لن تغني.
3: أين ذهب الغرابان؟

0: ماذا تريد؟
1: أريد أن أرتاح قليلا في الكوخ،
0: ولكن هذا كوخي أنا.
1: انظر إلى يدي، لقد تسلختا في بناء الكوخ.
0: لن تبيت في الكوخ بعد غروب الشمس، وهذه كلمتي الأخيرة.
1: أريد أن أقول كلمة أنا أيضا، إني أحبك يا قبيل، فلماذا لا تحبني؟
2: إلى من يتحدث هذا المسكين؟ لقد انصرف قابيل بعد أن قال كلمته.

0: إن دم يسيل.
1: ألم أمرك بعدم النوم هنا؟
0: إن جرحي ينزف يا أخي.
1: ليذكرك أن تطيع الأوامر، وإياك، إياك أن تدخل الكوخ مرة أخرى.
2: هل تعتقد أنه سيخبر أباه بما حدث؟
3: في ظني لا، سيصمت كعادته ويتحمل الألم وحده.
2: معك حق، انظر إنه يحاول إخفاء أثر الجرح. يبني الكوخ ثم ينام في العراء.

0: هذا ليس عدلا.
1: ولكنه حكم أبي.
0: نحن اللذان سنتزوج ومن حقنا أن نختار، وأنا اخترت توأمي التي كانت معي في بطن أمي.
1: لقد قال أبونا آدم إن هذا لا يجوز، يجب أن تتزوج أنت من توأمي وأتزوج أنا من توأمك.
0: ولماذا تأخذ أنت الأجمل؟
1: الجمال لم يخطر ببالي، لقد أردت فقط تنفيذ أوامر أبي وأمي.
0: ولماذا تطيعه دون تفكير؟ أين شخصياتك؟
1: موجودة، ولكني لن أصل أبدا إلى حكمة وعلم أبي. إنه نبي الله، علمه الله تعالى الأسماء كلها، كل أسماء الكائنات، حتى أن الملائكة الكرام لم يعرفوا الأسماء وعرفها أبي.
0: اختصار الكلام، أنا أريد الزواج من توأمي وسأفعل ما أريده.
1: لا يا أخي، اعرض رغبتك على أبينا وأنا سأرضى بحكمه، تفضل.
0: لم آتي إلى هنا لأشرب الحليب، ولن تخدعني يا هابيل بطيبتك المزيفة، أتفهم؟
2: أخبرني ماذا حدث بين قابيل وهابيل؟
3: ذهب إلى آدم عليه السلام وعرض عليه الأمر.
2: وبماذا حكم؟
3: قال إن الحكم لله وحده، وطلب منهما أن يقدم قربانين إلى الله، ومن يقبل قربانه يكن هو الفائز. غربوب، هناك شيء لا أفهمه، ما معنى كلمة قربان؟
2: القربان هدية تقدم إلى الله تعالى بنية التقرب إليه وطلب رضوانه.
3: أتمنى أن يفوز هابيل الطيب ويتزوج الأخت الأجمل والأكثر رقة.
2: وأنا أيضا أتمنى الفوز لهابيل الطيب.
4: هل أقدم خروفا أو نعجة؟ لا لا لا لا لا, لا طبعا، أنا أحب اللحم ولا يمكن أن أقدمه كقربان. ما العمل؟ لا بأس بدجاجة نحيفة. للأسف في كل الدجاج سمين ولذيذ. إذن ثمرة فاكهة غير ناضجة. غدا ستنضج وتصبح لذيذة. هذه الحبوب كثيرة وتفيض دائما عن حاجتي، كما أنها ستفسد على كل الأحوال. إنها القربان المناسب.
1: هذا الكبش أسمن ما عندي، أبشر يا صديقي صديقي، ستكون قربانا لله تبارك وتعالى. والله كنت أحب أن أقدم نفسي بدلا منك.

0: والآن ما الذي يفترض أن يحدث؟
1: لا أدري، ربما يبعث الله لنا بإشارة واضحة لقبول أحد القربانين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
2: القتل، القتل، سأقتلك ذات يوم.
3: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم.
4: هل أدركت الآن لماذا أنتقد الإنسان وأكره تصرفاته؟
5: لك الحق في أن تغضب من قابيل أو تبغضه، ولكن ليس كل الناس هكذا مثل قابيل. لا تنسى أن شقيقه الطيب هابيل هو أيضا إنسان. إن الخير والشر يا صديقي موجودان في الدنيا ومتلازمان منذ بدء الخليقة،
4: ولكن الشر هو الأقوى وهو الذي ينتصر.
5: من قال لك هذا الكلام؟ يتصور الشر أنه يحقق المكاسب بالمكر أو البطش، ولكنه هو الخاسر، يخسر الدنيا والآخرة.
4: أنت لا تعرف بقية القصة، على الأقل لم تعرفها من وجهة نظر الغربان.
5: تفضل، كلي آذان مصغية.
4: لا لا، لقد تأخر الوقت كثيرا، يجب أن أدخل في عشي وأؤدي تسبيحي لله قبل النوم.
5: حسنا حسنا، نلتقي في الغد إن شاء الله.
4: لا مانع، غدا أنتظرك هنا عند نفس هذه الشجرة.
6: ألقاك على خير بإذن الله.
5: سبحان من هذا خلقه.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن

يا رب يا رحمن ويا رحيم، يا تواب ويا كريم، إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك يا رب مساءلة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضريب. من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني، وعافني في سمعي، وعافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في قدرتك وأدخلني في رحمتك، واقضي أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما تقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إليك مآبي ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بالقبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك شر ما تجيء به الرياح،

يحب المدح جل في علاه، ويستحق الثناء لا نعبد إلا إياه. من مدحه فإنما زكى نفسه وشرف ذاته وأكرم مكانته، ومن أثنى عليه فإنما اعترف بالجميل وأقر بالإحسان وقام بأقل الواجب. تبا لمن مدح البشر وغفل عن مدح مولاه، وسحقا لمن أثنى على الناس وترك الثناء على خالقه. الاعتراف بألوهيته احترام للعقل وموافقة للفطرة واتساق مع الناموس واتباع للمنهج وإكرام للمصير وإنقاذ للروح وإسعاد للمثوى وتصديق للنقل واتباع للمعصوم. لو كانت الأشجار أقلاما والبحار مدادا والسماوات ألواحا والخلائق يملون الثناء ويكتبون المديح، لكانوا فيما يستحقه مقصرين، وفيما يجب له منقطعين، وبالعجز عن القيام بشكره معترفين. ذلك بأن كل نعمة جلت أو دقت، كبرت أو صغرت، ظهرت أو خفيت، فهي منه سبحانه، لا إله إلا هو. ترنيمات التسبيح بحمده تيجان على رؤوس المسبحين، وزجل التهليل

إذا كان مدحي في سواك تثاقلت قوافي واستعصى اليراع المدرب وذابت حياء مهجتي وحشاشتي تقول أفي غير المهيمن ترغب فأبقى حسيرا كاسف القلب خائبا قلاني صديقي والعدو المثرب ويرهقني تعنيف قلبي وأنثني وجاهي مكسور وكفي مترب وإن جئت أروي فيك حبي ومدحتي تزاحم غيث الفكر وانهل صيب وسحت دموع العين تعلن حبها بصادق وبل فيضه ليس ينضب فخذ هامتي مهرا لحبي ومهجتي فداء فما لي عن رحابك مذهب لعلك ترضى إن رأيت صبابتي ووجهي بسربال الحياء محجب.

الله أكبر تجدو بها الطيور على الفنن، وتلهج بها الألسن في كل زمن. تقدس الكبير المتعال، تبارك ذو الجلال، عز ذو الجمال والكمال. الله أكبر تزلزل قلاع المارقين، وتنسف معاقل المنافقين، وتحطم أوكار الفاسقين، وتهدم جيوش الخائنين. الله أكبر ترجف لها القلوب، وتغفر بها الذنوب، وتصغر لها الشعوب. الله أكبر تكسر بها آمال الأكاسرة، وتقصر بها أعمار القياصرة، وترغم بها أنوف الجبابرة. الله أكبر له الكبرياء والثناء.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
1: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
2: صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله

بسم الله الرحمن الرحيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ كأن الحديث عندنا منين اشتق؟ الآن لفظ حديث مشتق منين؟ مشتق من الحدث. يعني أنت لما تقول أحدث، أحدث شو؟ يعني بالفعل كلموا يا وجيب كلمة وريمة، أو الكلمة الأولى تتلوها الكلمة الثانية وهالكلمة الثالثة. فالحديث مشتق منين؟ الحداثة الفعلية. يعني أحد مشتق منين؟ من الحداثة الفعلية. يعني هذا حديث، تقول هذا حديث مو قديم، نبالي هذا الشيء حديث مو قديم. فالحديث مشتق من الحداثة، يعني أن الفعلية، يعني فعلا في هالزمن في هالفترة أنا جاي أتحدث. زين، القرآن الكريم لما يقول أفبهذا الحديث، يعني بهذا القرآن يقصد، سمى القرآن حديث. هذه النقطة الحقيقة أثيرت حولها جوبعة، هالحقيقة أثيرت حولها جوبعة. هالجوبعة أغلب الظن أنها مفتعلة، الله يعلم، قد يكون أكو بها بعض حالات أو بعض جوانب جزء جت بشكل واقعي. سأشرح لك المعنى شلون مفتعلة. يعني الآن أنت لما تلجم لك عامي تقول له القرآن هذا اللي هو كلام الله، هذا حديث لو قديم، لأن مثلا أهل السنة يقولون أن القرآن شأن من شؤون الله عز وجل، والله قديم معناه القرآن قديم. الشيعة والمعتزلة يقولون الله يخلق حروف وأصوات، الحروف والأصوات نعم تنقل المعنى، تنقل مثل ما احنا شلون ننشئ الحرف والصوت. انا لما اكون عطشان اريد ابلغ هذا، اقول له عطشان جيب لي ماي، شو اقول له؟ اقول له انا عطشان، هاي انا عطشان، هم بها حروف وهم بها صوت، بها حروف وبها صوت، وجاي انقل رغبتي عبر هالكلمتين، جاي انقل رغبتي اقول له عطشان يعني جيب لي ماي. زين، كذلك يقولون الله يخلق، هاي ما تطلع، اذا الفرق عندنا احنا الحرف يطلع

أخذنا من البلعوم مثلا من الفم، الله عز وجل ما عنده جهة معينة، يخلق الحرف والصوت ويعبر بهما عن إرادته. زين، هذا المعنى معناه أن القرآن حديث مخلوق، وبناء على قول المذاهب الأخرى أن القرآن قديم لأن شأن من شؤون الله. الصراع اللي صار حول هالنقطة هو صراع واقعي، يو كانت أكو عندهم شغلة يردون يمشوها وخلقوا هالزوبعة حتى الناس تنشغل بيها. نبالي شوي زين، يعني أحيانا تطرح قضايا، هذه القضايا ما ترتبط بشؤون المجتمع لا من قريب ولا من بعيد. يعني أرجوك حتى الآن لما تشوف لك واحد مثل هالأيام، تشوف لك واحد مسوي له شريط وتعبان وخاشر عشرات الآلاف من الدنانير، يوزع عشرته، أن ذول الكفرة يقولون بالبداء. العامي يقول شنو البداء؟ شنو هو يعني البداء؟ منو هو؟ البداء منو هو؟ هاي مثل واحد يقولون جابوه يمتحنوه للأزهر، مقدم يريد يمتحن، سألوه ما هي قرطبة؟ قال قرطبة على وزن فعلله، امرأة من التابعيات تزوجت صحابي. هاي من هالنوع. تقول يا أخي الآن هذه مال البداء شنو هذا؟ العامي إلى شغل بيها يعرفها حتى تترمي بالكفر؟ البداء عدنا بمعنى الإظهار، ومعنى معنى الإظهار يعني الله عز وجل في علمه أن هالإنسان هذا يعيش 30 سنة، إذا وصل رحمه راح يعيش 40 سنة. هو في علم الله، الله يعلم به من أول الأمر، لكن ما أظهر أظهر في وقت الحكمة. هذا البداء الشفت رأي دقيق، هو فلسفي، هذا ما يثير مشكلة، لا هو مشكلة إسكان، ولا هو مشكلة طعام، ولا هو مشكلة تعليم، ولا إلى علاقة بالجماهير. التجاي الثيرة هالوقت ليش؟ شنو وراء هاي الإثارة؟ يعني هسه المسلمين هم عايزين تمزيق حتى تيجي تمزقهم التبعي، عايزين ذل حتى تخلق ما بينهم تفرقة حتى يذلون، تمدى تشوفهم يطرقون في كل مكان. وينهم وين هالبلاء هذا؟ ما تشد حلقك انت وامثالك من الحلوب المشبوهه. شيء غريب يا اخي، والله عجيب. دخل ارجع للموضوع، هذه المساله في واقع الامر اثيرت وصارت بيها تصفيه ضخمه، تصفيه خصوم صارت بيها، جماعه قتلوا عليها. هذا يقول بخلق القران. هذا حتى أروي لك قصة وهي لطيفة. إبراهيم ابن أدهم يقولون مر بمصروع، مصروع يعني بصرع صاير عنده، هذا قالوا له عندهم سابقا يقرون بإذنه، إذا قرب إذنه فالدعاء هذا يصورون أنه أكو جني يطلع من جسمه، فهذا قالوا له اقرأ بإذنه، إجا يقرأ قرأ أبو أذنه وقام عنه. قالوا له ليش قمت عنه؟ قال هذا الجني في داخله قال لي لا تقرأ له، هذا يقول بخلق القرآن. تشايف؟ هذا مولانا من هالنوع. المسألة يبدو أنها التصفية مع الخصوم والمشاكل اللي أثيرت حول هالنقطة بالذات، كان عندهم شغلة يردون يمرروها، لبشوها هالثوب. والشيء بالشيء يذكر، أروي لك حادثة يرويها بعض المؤرخين، يقول واحد من أئمة المساجد جابوا له طبق مغطى بثواب، يعني واحد متوفى مسوي له ثواب، هو غالبا الثواب اللي يجيبوه لهذا خبز وتمر مثلا، فهذا تصور من النوع خبز وتمر مغطى. صاح لهذا المؤذن قال روح لأهل الصفة، أهل الصفة دول الفقراء اللي يعيشون بالمسجد ما عندهم مأوى. أهل الصفة قال لجيبهم خليجون يتناولون هذا الطعام مع الثواب. لما راح قال أنا هسه ليش ما أشوف الطعام، دخل أشوفه شنو هو، شال الغطاء شاف لا هاي حلوى وشكباج ودجاج وأشياء ثمينة، غطاء من جديد. ذاك إجا جابهم

دول المساكين واجوا جياع. بس اجوا قالوا تدرون ليش انا وديت وراكم؟ قالوا لا. قالوا انتم تنامون بالمسجد، واللي ينام يحدث، واذا يحدث يصير نجس. اضربوهم بالسياط. ضربوهم بالسياط. هذه من هالنوع يا اخي، من هالنوع. هذول مسألة ان القرآن مخلوق او مو مخلوق، ارجوك هذه امور شنو صلتها بالجمهور المسلم؟ هذا المسلم يطلع بفطرته، بفطرته السليمة، باتجاهه إلى الله عز وجل، طالع يعتقد أن القرآن كتاب الله المنزل وأن به بركة وشفاء، ما له علاقة، ما يعرف مخلوق أو مو مخلوق. هذا شنو إحنا نقحم بها المشاكل؟ نجيب لها المشاكل؟ ذني قضايا يتناقشون بها العلماء، وكثير من القضايا من هذا النوع إثارتها. أنت تستغرب إثارة قضايا من هالنوع، ما تخدم المسلمين أبدا ولا تخدم الوحدة الإسلامية أبدا. بس من وراء هذا طبعا أكو أهداف وأهداف، يعني في واقع الأمر الله عز وجل سيعاقب عليها أشد العقاب، لأن العبث بذهنيات المسلمين وبوحدتهم وبمقوماتهم عبث خطر جدا، خطر. اليوم احنا في امس الحاجة الى ان يضللنا لواء لا اله الا الله. وين وين هالطلايب؟ اشبعنا ضيم. شنو النتيجة اللي اكلناها من التمزق؟ فاذا اعود للموضوع. الحديث القرآن الكريم يعبر عن القرآن بأنه حديث، أفبهذا الحديث معناه محدث، زين، يعني مخلوق. طيب بس مثل ما قلت لك، احنا الله عز وجل باشر يوم القيامة، تمام، إذا وقفني يسألني صليت أو ما صليت، يسألني صمت أو ما صمت، يسألني بريت والدك أو لا، يعني أحسنت إلى جارك أو لا، هاي يسألني عنها. أما يسألني تعال أنت تعتقد القرآن مخلوق لو مو مخلوق؟ ما أعتقد. ما الله عز وجل قطعا ما يسألنا عن هذه بلا كلام، وقطعا هم معظم الناس ما يعرفون إذني أبدا، ولا يملك دليل ولا برهنة على أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، كل هذا ما يعرفه. زين، من بعد هذا خلينا نعود للآية. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. الإدهان شنو هو؟ احنا نطلق الادهان شنو هو؟ احنا نطلق كلمة فلان مدهن. ادهان مأخوذ من الدن، تليين الكلام لجلب السمع دون ان يعتقد المتكلم بصح ما يقول. عارف شنو يعني يلين الكلام؟ يجلب السامع ولو هو ما يعتقد بصح ما يقول. من هنا اخذ معنى الداهنة، من هنا يداهن يعني ما يقول يؤمن به ابدا، لا انما ظاهرية. هو فد لون النفاق، لون من الوان النفاق. الادهان كيش؟ خلي اروي بعض الاحداث العلاقة بالادهان. يقول هذا القعقاع بن حكيم، يقول انا كنت مجلس المهدي العباسي، قاعد بمجلس المهدي العباسي، واجا لي واحد حاجب من حجاج، قال له مروان ابن ابي حفصة على الباب. مروان ابي حفصة الشعراء المجين، شاعر مجيد، لكنه يعني يتاجر بشعره، يعني بتعبير اخر ما عنده موقف، مو شاعر مبدأ. شاعر عنده مبدأ، ما يقول الكلمة في مكانها. واكو شاعر لا والله عنده بضاعة، يا اللي يدفع لمن يبيع البضاعة. زين، من هالنوع. مروان ابن حفصة يدخل على المهدي، المهدي لفت المن الى الحاجب البواب، لا اطرد انه كذاب ما حد يدخل عليه. قام لواحد من جلساء المهدي توصل، قال اصلح الله الخليفة، هذا طاقة، طاقة انتو تستفيدون بها، ها هاي الطاقة بوسعكم أن تستفيدون بها، هذا مو

الفردان. لا يتشوف هذا ممكن يكون منفذ يأخذ منها المنفذ في مجال خليط يفيد من طاقاته. قام لهذا قتيبة ومن جلساء جلسة خليط كل دخل شراشة إلى قال له يا الله ما تستحيتك تقول له المعنى ابن زائد ذلك المدح بر تلود به جار كله شان الذرى متمنع الأركان تستحيتك ذب معن هم ضايقون العباسيين معنى ابن جائد شيباني وايد ضايق من عنده فرق خصمات متأذين من عنده وحتى هو هذا طاردو المعنى ابن جائد طاردو طراد اختفى عنهم مدة من الزمن هو يتحدث هذا معنى ابن جائدة هو يتحدث عن قصة جميلة كل بيان اختفائي وأنا مخي طلعت يقول صدري طلعت أطلع خارج بغداد جوعان يقول وعطشان شفت لي عبد أسود شايل كوز ماء شربة ماء نظيفة جدا ينظن هالماء يبدو مايها عذب وبارد وعندك لحم تفوح رائحة الشواء شفا طالع من النار عريف من الخبز كل قفتة قلت له هذا لي حاجة قال لي ما هي قلت له أنا شنو عطشان قال لي وصلت إلى الشبع والري على قعدتك قدم لي اللحم والرغيف وشرب كوز ماء يقول لي شربت لما فرغت مديت ايدي الجيبي ارد اطلع له دم قال لي اردد يدك عيب عليك لا تمد ايدك قلت له ليه انا ما اخذ على معروفي ثمن انت تريد تسوي لي ثمن على معروفي شنو قيمة هذا انا لو اريد فلوس اخذ 10,000 دينار انا اعرفك مثل ما اعرف نفسي انت معن ابن زائدة والمنصور مطي للي يقبض عليك 10,000 دينار وبوشعي اخذك الان من ايدك واوديك لناك واخذ 10,000 دينار بس انا ما اسويها وطلبت من عندي نعم ووكلتك وشربتك بس سؤال ارد شيء لك تسال قال لي انت معروف عنك الكرم اتفق مرة من المرات اطيت نص مالك دفعة واحدة قلت له لا ربع مالك قلت له لا عشر اموالك لا والله يعني استحيت انا اقول له قلت له يجوز قال لي والله الذي لا اله الا هو انا لا املك من الدنيا الا ما رايت الرغيف وهذا كوز الماء وقطعه اللحم هي لكن ادبين لك لا ياخذك الغرور ترى اكو من هو اكثر من كرما فتامل هذول كانوا يلاحقون معا ابن زائده معا كان ملاحق وهذا يمدحه تاثر من عند المهدي قال له انت قال له لا بل انا الاقول انا اللي اقول يا ابن الذي ورث النبي ورث النبي محمدا دون الاقارب من ذوي الارحام ان يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثه الاعمام هذا وتر كان حشاش عند العباسيين والامويين كانوا يضربون عليه شنو ليش أن واحد إذا يقولهم أن ابن البنت ما يرث يرتاحون إليه يطربون إلى هالنبرة يطربون إليه ليش حتى يعني الحسن والحسين ما لهم حق بتراث رسول الله ها؟ وإنما التراث المن للورثة والنبي لما توفى أبو طالب كان ميت والعباس بن عبد المطلب كان حي معناه العباس هو اللي ورث لأن العم يحجب ابن العام على النظرية الشائدة عندهم فكانوا يطربون لهذا الوتر أن دول أولاد فاطمة أولاد بنت وابن البنت ما يرث أن يكون وليس ذاك بكائن اللبن البنات وراثة الأعمام هذا المعنى كانوا هواية يشخرون البلاط العباس يدب عليه فلوس والبلاط الأموي فطرب المهدي للأبيات وهو يدري المهدي يعني لما طرب وجامله وعفى عنه واستقبله وطا جائزة يعرف أن هذا ما يحكي صدق كذب جيدانا لكن قبيله ليش؟ لأنه وافق هواه هاي المداهنة نبهت لي؟ هي هاي المداهنة أني أنا أتكلم ألين الكلام مع المتكلم مع عدم إيماني بصحة ما أقوله أنا أؤمن وقطعا مروان بن أبي حفصة كان يؤمن بأن رأيه باطل وبأن كلامه باطل لكن داهن وأخذ على المداهنة أمواله بينما

تلقى بالعكس الصليبين في مواقفهم المواقف الصليبة تماما مقابل هذا، يعني بالعكس بالضد. مثل ايش؟ هو نفس المهدي العباسي دخل عليه يوما من الايام سفيان الثوري. سفيان الثوري معروف من الزهاد. دخل سفيان الثوري، لما دخل شار راسه الى المهدي، قال له انت تفر منا من ها هنا وها هنا، احنا نطارد وراك وانت تهرب منا ومنا، تظن اننا لا نقوى على الوصول اليك، او ما تخشى ان نحكم فيك بهوانا؟ الربيع واقف على رأس المهدي سيافة ايده على قائم السيف، وهذا يكلمه يقول له احنا بوسعنا ان ننالك وان نحكم فيك بهوانا. شرش الى قال له ان حكمت في بهواك يحكم فيك ملك قادر قاهر عالم بما تفعل. تفتل الربيع قال له اصلح الله الخليفة، اتترك هذا الجاهل ينالك بهذا الكلام يقابلك بها؟ مرني بضرب عنقه. قال ما يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى بقتلهم ويشعدون بذلك، احنا ما نسوي هاي، لكن اكتبوا له عهده على الكوفة. اكتبوا له العهد ماله على الكوفة، ها، ولا يعترض عليه واحد بحكم خطوخ، يعني وظفوه قاضي على الكوفة ولا حد يعترض عليه بحكمه. وهذا أسلوب كانوا يستعملوه الأمويين والعباسيين، وأعتقد ماشي هالأسلوب. إذا أرادوا يحرقون واحد يدنوا يجيبوا شوية، ها، إذا أرادوا إحراقه يحرقوه يطوشة ويحترق خلاص، بعد يومين ثلاثة يبوخ عند الحماس، لكن الصلب لا، يبقى على صلابته. فرأسا هذا انطو دفعوا لشووا للعهد، كتبوا لعهد بالقضاء على الكوفة، أخذ العهد وطلع لي برا دب العهد بدجلة وغاب، دوروا عليه بكل مكان ما وجدوه بصلابة. هذا كان بيوسع يداهن، لو أراد الدنيا يداهن ويأخذ أموال ويأخذ جائزة، ولكنه ما سوى هذا، لا داهن ولا أخذ أموال ولا أخذ جائزة. فالقرآن الكريم ينعى عليهم، يقولهم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يقولهم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. هاي المداهنة يعني قولكم أنتم، يدفعكم الباطل إلى المداهنة من أجل مصلحة، لأن المصلحة تتلاشى، لكن الموقف ما يتلاشى ما يروح، الموقف يبقى علامة شرف في تاريخ الإنسان. أنتم تضحون بالموقف من أجل منفعة مؤقتة تذهب، يعني كلمة، أحيانا كلمة الحق هو يعرف هذه حق لكنه ما يقولها لئلا تذهب من يديه الدنيا. نشدوه المروان فديوم، قال له تعال.

ابن المنطقة، ابن الإسلام، ابن القرآن، نعم. لكن القصة كلها من هذا النوع، الصب بها المجرى، المجرى المفتعل اللي ما بيواقع أبدا. ولذلك القرآن الكريم يقول أن المداهنة تروح تتلاشى، وبنفس الإنسان كله يروح. الشيء يبقى من عنده الإنسان، يبقى من عنده الموقف، يبقى من عند الاستقامة، يبقى من عند الذكر الجميل. هذا هو، هذه هي الدنيا. نعم، الواقع أن الإنسان إذا طلع من هذه الحياة وعنده رصيد من الخلق العالي، رصيد من الصدق، من الأمانة، هذه هي الأخلاق الباقية، هذه هي اللي تخلده. وإلا الإنسان كدم ولحم ورغبات ومصالح، يتلاشى وينتهي كل شيء يخرج من هذه الحياة، كل شيء يخرج من هذه الحياة، ها، وما أكو شيء. يقول هذا أحد الأدباء: ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر، هل رأيت الأمن والراحة إلا بالحفائر؟ فأشارت فإذا للدود عبث بالمحاجر. هالوجه الأنيق الجميل، هالجسم الرائع، وإذا تطي طعام للديدان، خلاص راح تأكل شيء. وهذا اللي من أجل الإنسان يبيع أخلاقه ويبيع قيمه ويبيع دينه ويبيع استقامته، ويكذب ويفتعل عليهم، هو رغيف. ثم تترك الحياة بأجمعها شئت أم أبيت. القرآن الكريم يريد أن يربي أخلاقنا تربية قويمة. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ يمنعكم من الاعتراف بالقرآن وبمبادئ القرآن أن تخسرون العامة أو تخسرون مناصبكم؟ خاف تؤمن بالقرآن وتخسر ذولا أتباعك الدائر مدائرك؟ هذول أتباعك الدائر مدائرك راح يلحقوك إذا رحت أنت إلى القبر. إذا كفرت بالقرآن استوجبت عذاب الله. أكو واحد من عد من ذولا يقدر يخلصك من عذاب الله، يحول بينك وبين شكرة من شكرات الموت. أنت اللي تعرف الحق إذا عرض عليك. بس وحقك ذولا اللي يقومون بهالأدوار ما عندهم إيمان بالله عز وجل.

طبيعي ومن ورائها الله ما بيبس قولها. لكن لا بعضهم يقول لا الله جايبة بالموضوع. هاي كلها صارت هي هالشكل. الأنواء الجوية أمطرتنا. القرآن يقولهم هذا كذب، هذا رزق الله. ليش تنفون رزق الله؟ هذا الرزق اللي الله عز وجل رزقكم به هذا المطر. لأنه تشلون تعرف أن من الله؟ تعرف أن من الله لأن ما بي عملية اعتباطية، بي عملية مدروسة. كيف يعني مدروسة؟ شوف بعض المناطق ينزل عليها ينميها، وبعض المناطق يحرقها، وبعض المناطق يغرقها. أكو ناس تصيح ما نريد، خلصونا من السيول يومية ما خدت السيول والأمطار. خلصونا من السيول يومية ما خدت السيول والأمطار. يغرق يتلف هلك، يموت يوقع بيته، يموت زرعة، واحد يحرق زرعة، واحد لا والله بالعكس ينمي زرعة. يعني شيء خاضع لتخطيط. والروايات تقول ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يوجهها في مضان النفع والضر. شايف؟ يعني ما مو شيء اعتباطي، لا لا، يعني الله عز وجل الشيء اللي نزل. لا بسم الله الرحمن الرحيم، إنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب، فإذا كان كذلك، إذن إحنا ليش ننسب للأسباب الطبيعية ونغفل عن مسبب الأسباب؟ نغفل عن مسبب الأسباب، هذا رأي. الرأي الآخر لا، المسألة مو الشكل، وإنما المسألة أنهم كانوا يرتزقون بالكذب، بقولة الكذب يرتزقون. يعني يجيب لنص كاذب لحتى يحصل من ورائه، يعني يزور بعقيدته، يزور بفكرة، يزور بالحقائق الواقعية حتى يأكل من التزوير. أروي لك حادثة. إبراهيم ابن العباس الصولي، إبراهيم ابن العباس أديب، شاعر، كاتب، كان أيام شبابه يتكسب بشعره. من يجي مثلا أمير أو يجي وزير أو يجي واحد محترم يروح يقرأ له قصيدة ويأخذ منه جائزة، يحصل منه أموال يعيش عليها، يتكسب بشعره. إبراهيم ابن العباس الصولي كان مار. وين مار؟ هاي اللي يحكيها منه، اللي يحكيها إسحاق ابن إبراهيم. يقول أنا كنت موظف على شيروان، على دائرة الضياع، دائرة البساتين والزراعة، يعني مديرية زراعة اصطلاحنا اليوم. من في أيام المتوكل أنا كنت موظف من قبل موسى ابن عبد الملك، كان مدير الدائرة موسى ابن عبد الملك وأنا موظف. يقول هذا العباس الصولي، إبراهيم بن العباس الصولي، هذا كان مار بخراسان أيام المأمون. مدح المأمون لما جعل الإمام ولي عهد، لما سوى الإمام الرضا ولي عهد، طبوا الشعراء، من جملة من طب هو هذا طب. طب مدح الإمام بقصيدة ومدح بها المأمون، وقال من جملة أبيات القصيدة أن المقام الخلافة لآل محمد، نفسه، يعني مدحهم بأن الخلافة لهم لا لغيرهم. هو هذا اللي يحكي القصة. يقول هذا إسحاق بن إبراهيم، يقول أنا استحسنتها للقصيدة، قلت له أصلحك الله، أريد لي نسخة من هالقصيدة. فيها ما نعقل له، يقول كتب لي نسخة طانيها، قصيدة أنا مستحسنها، احتفظت بهاي القصيدة المكتوبة عندي، خليتها عندي. زين، اجت أيام المتوكل، لما اجت أيام المتوكل طلع منه، طلع موسى ابن عبد الملك كان مدير الدائرة، طلع من الدائرة، قام يصف فيهم هذول الجماعة اللي كانوا بالدائرة، من جملة من طلع هذا موسى بن عبد الملك المدير الدائرة، حط بداله ياهو إبراهيم بن العباس الصولي، هذا الشاعر، نبه لي، هذا الشاعر جابه سواه مدير للدائرة. هذا الشاعر يريد يتقرب إلى المتوكل. المتوكل معروف عنه أن إذا واحد يشتم علي بن أبي طالب أو يشتم العلويين

نعم يقرب، هذا مقرب، هذا شهادة، شهادة محترمة أن يجتمع علي ابن أبي طالب ويجتمع أولاده، هذا مقرب جدا مقرب. أما واحد بريحة ولاء لآل محمد ما يمكن يبقى، ما يمكن يبقى، نبه لي. فهذا ما إجا إلى صار مدير الدائرة، قام يصفي، قام يصفي، حطوه هو هذا إبراهيم العباس، حطوه مدير دائرة، قام يصفي، يقول إجت التصفية إلي، لحقتني إلي، يقول ودى وراي، حقق وياي تحقيق، قدمت يقول أدلة، اتهمني ما صدق، قدمت بينة ما قبل قولي، دافعت بما لا يرفض لم يقبل قولي. أكو قصة قال لي كنت أحلف عليها، ثم قال لي بطلت أنا ما راح أحلفك. قلت له ليش؟ قال لي أنت رافضي، والرافضي يكذب عند السلطان ما يحكي صدق. يقول أنا بعد إجتني شوية، إجتني، إجت حطيت حلقي بإذنه، قلت له أنت ترى هذا القول اللي تقوله إذا وصل للمتوكل ترى أنذبح أنا، أقتل، لكن أعلمك الرافض منه، الرافض اللي يقول الخلافة من حق آل محمد مو من حق بني العباس. وقال لي منه هذا اللي يقول؟ قلت له أنت والقصيدة بجيبي تعرفها؟ يقول هذا صفر وجهه، تغير تغير. قال لي أنا راح هاي التهم كلها أنفيها عنك وأثبتك في مركزك، مو بس بشرط تعطيني النسخة حتى أمزقها. الله أكبر، شلون درب مملوء وعورة، درب طويل، عورة، درب طويل، ها؟ يا دربنا يا دماء لا حدود لها. على أي حال يكفينا أننا على حب آل محمد والتد. ولتذهب الدنيا على الدنيا العفاء. على أي حال ها؟ يقول قلت له شوف ترى أنا القصيدة عندي محتفظ بيها. يقول الطرب تغير وجهه، تغير وجهه، قال لي أنا أذني كلهن أرفعهن عنك بشرط أتطين النسخة أمزقها أخرقها ها؟ وينتهي كل شيء. اتأمل هذا الكذب حتى في العقيدة، الكذبة إذا أنت كنت تكذب فيما تقول في مدحك، والآن تكذب في ولائك المصطنع، سابقا كذبت والآن بها الولاء المصطنع لبني العباس أنت كذبت ها؟ فتأمل هو هذا اللون في واقع الأمر اللي ابتلي به تاريخنا، تاريخ الدنيا كلها مو بس تاريخنا، لكنه المفروض هذا الموضوع بالعقيدة موضوع لا يغتفر، موضوع أبدا لا يغتفر. خلي أضرب لك فد مثل، شبث ابن ربعي، شبث ابن ربعي كان قائد عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، من القواد المحترمين اللي يعتد بهم ها؟ ها؟ شبث ابن ربعي ودي لعبيد الله ابن زياد بالليل، يودي له ما تقول في المجيء إلي، يقول له أنا مريض، يقول له لا مع ذلك أنا أريدك تجي، جابوه شرطة دخل، قال له أنا عندي فتوى استفتاء وأريدك تجاوبني، قال له ما هو؟ قال له ما تقول في من خرج على إمام زمانه. شو هي المشكلة هنا؟ المشكلة أنه أنا من سوى إمام؟ وشلون صار الحسين خارجي؟ ما هي المقاييس شنو هي؟ مش المقياس شنو؟ غير أكو مقياس آخر، مو هذا سيد شباب أهل الجنة، هذا ابن رسول الله، هذا الامتداد الطبيعي، إذا من ناحية وراثة هذا ابن النبي، إذا من ناحية الدين هذا من حملة القرآن، إذا من ناحية تقاليد العرب كانت إذا مات الأبو نعم ينصبون الابن، من يا ناحية من كل النواحي، شنو الشيء اللي خلى يزيد يعتبر إمام والحسين يعتبر خارجي خرج عليه؟ هسه هذا هاللون يقول افرض مثل والي عند يزيد يقوله ما يخالف، هذا والي عنده مرتزق عنده، لكن هذا اللي يفترض في نفسه ان عنده شيء من العلم، عنده أثارة من العلم، عنده شيء من الفقه مثلا طبعا يقول

اللي خرج على إمام زمانه هذا باغي، والباغي يجب قتاله. إلى هنا مثل ما يقولون الفقهاء الكبرى صحيحة، لكن الصغرى شنو؟ الصغرى هي منو الخارجي ومنو الإمام. هاي هنا الحج. قال له حتى ولو كان الحسين، قال له حتى ولو كان الحسين، وقع. هالصراحة هذا طلع برا يقتل الحسين. شوف التزلف، يبني له مسجد على بعض الروايات فرحا بقتل الحسين. فرح بقتل الحسين يبني له مسجد. وإذا هذا شبث ابن ربعي إلى موقف يوم الطف، يطلع يوم الطف فيش وقت، في ساعة من أحلك الساعات، في ساعة من أحرج الساعات، شوكت ساعة من أحرج الساعات، شوكت عندما هجمت الخيل على المخيم. في ذيك اللحظة طلعت أخت الحسين، لأن الموقف كان موقف غاية بالحراجة، ما تدري عليه من تلحق. ذول الأطفال أخذتهم النار يمين وشمال، نار أطفال، هذا يشوف طفل النار تجي ليه يهرب. النشاء مروعة، صياح النشاء أخذها، الخيل في داخل المخيم تنتزع الحلي والحلل، وطلعت أخت الحسين بها المشهد. وقفت هذا، ظنت أكو عند بقايا غيرة العمر بن سعد، أكو عند بقايا مثلا دم انتماء إلى تاريخه. قالت لأيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه، لك أنت تدعي أنك ابن عمه ويقتل وأنت تنظر إليه، وبعدين أنت تجيب القبس تحط ببيوتنا تصيح أحرقوا بيوت الظالمين. لوى وجهه عنها، أدار وجهه، والخيل هجمت على المخيم. فقامت عاد ترعى هذا، تركض وراء هذا، تطفئ النار عن ثياب امرأة. مرت عليها ساعات من أحرج الساعات، ظلت هكذا تجمع شتات العائلة، تقوم يمينا وشمالا إلى أن غربت الشمس. من غربت الشمس الطهم مجال دول دخلوا إلى الفرات، شربوا شيء من الماء، جمعت عيال الحسين، أطفال الحسين، ما ظل عدها إلا خباء واحد، جمعتهم بذلك الخباء وأوقفت أختها على باب الخيمة.

ولا كفيل وخيانتي طبي عن يمين الخيمة وانا اقف عن شمالها لئلا يتسرب الرعب الى قلوب العلويات الفاطميات اوقفت على باب الخيمة وخرجت تقوم ويقعدها الألم. وين إلى المعركة أقبلت إلى جسد أبي عبد الله. هاي عاد هاللحظات اللي تقريبا هاللحظات اللي شدت عزيمتها ذكرتها بوصية أخيها ما انهارت يعني ما استسلمت للدمع ولا للانهيار. ماذا صنعت؟ قرنت كفيها وضعتهما تحت ظهر الحسين شالت إلى السماء قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل إلى السماء قال اللهم تقبل منا هذا القتيل اللهم تقبل منا هذا القربان لوجهك. ثم أضجعته في مكانه وقد راجع وإن رجعت رجعت إلى الخيمة إلى دأب إلى دأبها الأول لتجمع شتات العيال لتهدئ الأطال وجهت إلى

تقولها لأختها أم كلثوم: أخي إني لا أرى الرباب، ما أشوف الرباب بالخيمة، ما أنا جمعت العيال والأطفال. قالت: لا أدري بها. خرجت وإذا بفارس يدور حول الخيمة. سألت: يا هذا من أنت؟ قال: سيدتي أنا من معسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها. قالت: بعد عام بالفضل أنت الذي تتولى حراستنا. سألت: هل رأيت امرأة؟ قال: لا، ولكن صار مروري على المعركة، سمعت أنين ولعلها هي. أقبلت وجدت الرباب جالسة وقد وضعت جسد رضيعها بحجرها. تقول: بني صدري أوجعني وثدياي درت علي. أقبلت إليك لعل فيك بقايا حياة وها

0: لوعكم
1: بني في لوعة خلفت والدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اجعلها

نبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائما.

إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: في ظلال النبوة والرسالة.
1: أعزائنا المستمعين، فسدت عقائد العرب وسيطرت عليهم الخرافات والأوهام، وعبدوا الأصنام والأوثان التي ملأت مكة والكعبة التي تميزت بالتوحيد الخالص لله عز وجل منذ عهد إبراهيم عليه السلام. وانحدر الناس مع شهواتهم، فشاع فيهم الزنا والخمر والقمار ووأد البنات ودفنهن وهن أحياء خشية العار، وتناحروا بينهم تناحر الوحوش، فكانوا يتقاتلون فيما بينهم لأتفه الأسباب، وقد تستمر الحروب بين القبائل سنين عديدة تكاد تفنيهم.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في أحوال قومه فيحزن لما هم فيه من الجهل والفساد والغفلة والضلال، ويقلقه مصيرهم، فيفكر ويطيل التفكير ويتمنى لو صلح حالهم وأبصروا طريق الحق ثم ساروا على جادته. ولكن ما هو الطريق الصحيح؟ وما هو المخرج لهؤلاء القوم مما هم فيه؟ هذا الهم الثقيل هو الذي شغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقلق من أجله راحته. وكانت هذه الحيرة الشديدة هي التي ينقبض لها صدره وتضيق بها نفسه، فكان يفر بهمه إلى الجبال والكهوف، فيخلو بنفسه في عزلة عن الناس، يتفكر ويتأمل ويتوجه بقلبه وجوارحه إلى الله خالق السماوات والأرض، ويدعوه بأن يشرح له صدره ويخرجه من هذه الحيرة ويهديه سواء السبيل.
1: في غار حراء.
0: اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم غار حراء، فاتخذه مكانا لخلوته، وهو كهف صغير بأعلى جبل حراء في شمال شرق مكة، في مكان منقطع عن العمران.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأوي إلى هذا الغار فيعتكف فيه أياما وليالي، يتعبد الله على الطريقة الحنفية، طريقة جده إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان يتزود لذلك بما يكفيه من الطعام والشراب، وقد حبب إليه الخلاء وأولعت به نفسه ولعا شديدا، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده وأن ينفرد بنفسه في ذلك المكان عن الناس وعن ضوضاء الحياة، يقلب بصره فيما حوله من مظاهر الكون الرائع التي تدل على خالق عظيم بديع أبدع هذا الكون البهي المتناسق، غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية.
0: لقد كان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له، ليعبده لما ينتظره من الأمر العظيم. ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره، ظهرت تباشير الصبح وطلايع السعادة، وآن أوان البعثة، وبدأت آثار النبوة تلوح من وراء آفاق الحياة. وكانت أول هذه الآثار الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح.
1: وما زالت إشراقات النور البهي تتوالى عليه وهو في خلواته تلك، حتى جاء اليوم الموعود لبعثته صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في 17 من شهر رمضان في 41 من ميلاده، عندما نزل عليه الملك جبريل وهو يتعبد الله في غار حراء فقال له اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ذلك فأخذني فغطني، أي ضمني جبريل ضمة شديدة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني أي تركني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فضمني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة وأول وحي من القرآن.

0: في بيت خديجة.
1: عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرتجف فؤاده من الفزع وهو يقول: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. فقامت إليه خديجة فزملته، ولما أبصرت تغير لون وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم مسحت بيتها الحانية على وجهه وهدأت من روعه، ثم سألته عن سبب ما ألم به وأفزعه، فقص عليها صلى الله عليه وسلم الخبر. فقالت للنبي صلوات الله عليه وسلم في ثقة وإيمان: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
1: كانت خديجة رضي الله عنها سيدة عاقلة وفاضلة، وكانت قد سمعت بالنبوة والأنبياء والملائكة من قبل، وكان لها ابن عم اسمه ورقة بن نوفل، وكان قد قرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل.
0: وكانت خديجة أعرف الناس بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاستبعدت أن يكون به مس من الجن، ورأت أن تستعين بابن عمها ورقة بن نوفل، فانطلقت إليه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بالذي رآه في الغار، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، وإن قومك سيكذبونك ويؤذونك ويخرجونك ويقاتلونك.
0: تعجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كلام ورقة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يثق بقريش وبمنزلته عندهم، فكانوا لا ينادونه إلا بالصادق والأمين، فقال متعجبا: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عاداه الناس وحاربوه، ولئن طالت بي الحياة وأدركت ذلك اليوم لأنصرنك نصر أقوياء.
1: فترى الوحي قليلا، فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم، وظن أنه ليس أهلا لتحمل الرسالة، ولذلك لم يعد الوحي ينزل. ثم تتابع نزول الوحي بعد عدة شهور، وبدأ القرآن ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأقسم الله لنبيه في سورة الضحى بأنه ما هجره ولا تركه، وقد تولاه بالرعاية منذ نشأ، ولم يتخلى عن لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم.
0: فالله سبحانه وتعالى آواه وهو يتيم قد فقد أباه وأمه، وأغناه وهو فقير يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، وهداه وهو ضال حائر لا يدري كيف يصلح قومه، واصطفاه من دون قومه ليكون رسوله إليهم وإلى الناس كافة، ثم طمأنه بأنه سيظل يرعاه ويحوطه ويعطيه من فضله ورحمته حتى يطمئن ويرضى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
0: تلك كانت هي الآية التي أنزلها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد تلك الفترة التي انقطع فيها الوحي عن النبي.

النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وكانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاءه من الله ووقفت إلى جانبه صلى الله عليه وسلم تؤازره وتثبته وتشحذ عزيمته وتخفف عنه كل ما ألم به من هم وتهون عليه أمر الناس وما يلقاه من تكذيبهم وأذاهم.

0: إسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما.
1: لقد أسلم علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يومئذ ابن 10 سنين، وكان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وأخذه النبي ليخفف عن عمه حيث كان أبو طالب كثير العيال وقليل المال. وأسلم كذلك زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إسلام هؤلاء وهم أهل بيت النبي شهادة من أقرب الناس إليه وأعرفهم به وبصدقه وبإخلاصه وحسن سيرته صلى الله عليه وسلم.
0: إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رجلا محببا وسهلا يألف الناس ويألفونه، وكان عالما بالأنساب وبأحوال القبائل وبعادات الأمم، فقد كان تاجرا زادته التجارة علما وتجربة ومعرفة، وكان لطيف المعشر حلو الحديث، وكان ذا جاه ومنزلة وثروة في قريش، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكانت تجمعه به جامعة قوية من الثقة والإخلاص وصدق الصحبة، فما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام حتى أسلم، وكان إسلامه إسلام الواثق المطمئن إلى صدق ما جاء به صاحبه، فجعل يدعو إلى الإسلام سرا من كان يثق به من أصدقائه، فآمن بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن الزبير، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصدقوا بالله ورسوله.
1: فكان هؤلاء النفر أول السابقين إلى الإيمان بالله ورسوله، فكانوا الدعائم الأولى في بناء الإسلام والأساس الذي قام عليه صرح الإسلام الشامخ. ثم تلا هؤلاء رجال من قريش لهم شرف ومكانة، ثم دخل في الإسلام رجال ونساء كثيرون حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحد به الناس.
0: بداية تهريب الدعوة.

0: كانت الدعوة سرية في بيتها، ومر 3 سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام بشكل سري، ثم أمره الله تعالى بإظهار دعوته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا صباه! وكان الصيحة معروفة عند العرب، يقولها من حس بخطر ما. فاجتمعت إليه بطون من ريش، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن سيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم، بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟
1: ومن ذلك الوقت لم يزل صوت القير تجديه في أرجاء مكة. قد أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام، ودعا بالحق كما أمره الله تعالى، ولم يبعد منه قط، ولم يرد عليه حتى ذكر آلهتهم وعبها. فلما فعل ذلك أظهروا عدوتهم، وانفجرت مكة بمشر الغضب، واستنكر حين سمعت صوتا يجهر بتيل المشركين وعبادة الأصنام. فقامت قريش تستعد لحسم هذه المعركة بين الإيمان والشرك منذ البداية. فقد عرف سادات القوم وكبراؤهم أن عبادة الله وحده لا شريك له ستقضي على سلطته، وحده لا شريك له ستقضي على سلطتهم القائمة على المظالم والسيئات. وسرعان ما جمعوا وفدا من أشراف قريش وأرسلوه إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من دين وعقيدة. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه.

0: تعذيب قريش للمسلمين.
1: عزيز المستمع، لما يئست قريش من تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، أنزلوا غضبهم على من كان أسلم من أبناء قبائلهم، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش. وكان بلال الحبشي وقد أسلم يخرجه مولاه أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطاح مكة، ثم يضع صخرة كبيرة على صدره، ثم يقول له: لا والله، لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال وهو على هذه الحال: أحد أحد.
0: وكان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وأبيه وأمه، وكانوا قد أسلموا، يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة واشتد الحر، يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. حتى قتلت أم عمار أثناء تعذيب المشركين لها وهي مصرة على دينها، فكانت أول شهيدة في الإسلام.
1: أما مصعب بن عمير فكان من أجمل شباب مكة وأنعمهم، فلما أسلم وعلم أبواه بذلك أخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى.

ولما أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطا وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه لحال سبيله.

0: إذاء كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عزيزي المستمع، لما لم تلق قريش نجاحا في صرف هؤلاء الفتيان الذين أسلموا عن دينهم ولم يلن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد عليهم ذلك فأغروا برسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاءهم فكذبوه وآذوه ورموه بالسحر والشعر والكهانة والجنون، وتفننوا في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على وفود القبائل أثناء الحج، كان أبو لهب يمشي وراءه ويقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم قبل البعثة. فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما، فحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا.
0: ولم تكن أم لهب أقل عداوة من زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تحمل الشوك فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلا، وكانت امرأة سليطة اللسان تبسط لسانها وتفتري وتدس وتؤجج نار الفتنة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة جدا، فما من أحد علموا بإسلامه إلا آذوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل كل ما يلقاه وأصحابه بالصبر، فقد أمره الله بأن لا يقاتل أحدا، فلم يكن القتال مشروعا آنذاك.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد.

0: الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها سبحان الله حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-3-5-7-2-7-1. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح والتميز نجاح. أول شيء أهم

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-357-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أفاد مصدر مطلع بأن رواتب موظفي الدولة دخلت مرحلة الاستحقاق للشهر الجاري دون أن تبدأ عمليات الصرف الفعلية حتى الآن. وعزى المصدر التأخير المستمر إلى شح السيولة النقدية وتراجع الإيرادات العامة جراء تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على تصدير النفط. وفي حين باشرت بعض دوائر التمويل الذاتية بصرف مستحقاتها، ولا يزال موظفو التمويل المركزي بانتظار توفر التخصيصات المالية لإطلاق رواتبهم تباعا. حذرت رئيسة لجنة

الصحة النيابية عديل حمود من تداعيات الأزمة الاقتصادية على القطاع الصحي في البلاد، مشيرة إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليها ينذر بوضع خطير ولا يمكن السيطرة على تداعياته في المستقبل القريب. وطالبت حمود بالضغط المستمر على الحكومة بتمويل وزارة الصحة بما هو مخصص لها لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والحفاظ على استمرار وديمومة العمل في صالات العمليات والطوارئ. أكد مصدر مطلع أن لجنة دولية موجودة حاليا في العراق تضم خبراء مختصين بتتبع الأموال المهربة والمسروقة أجرت بالتنسيق مع الفريق الحكومي العراقي المختص

0: بوصولات مالية والأضرار بالمال العام. وقالت الهيئة إنها تمكنت من ضبط مدير البلدية ومعاونه والمحاسب والقانوني ومسؤول شعبة الأملاك، فضلا عن ضبط أضابير العقارات المشمولة بالمخالفات، لافتة إلى أن التحريات أظهرت قيام المتهمين بتحرير وصولات لاحقة وفي محاولة لتدارك المخالفة. طالبت أوساط عراقية بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات الخاصة بالمتهمين بقضايا سرقة المال العام والفساد، مشيرة إلى أن عدم إعلان نتائج بعض الملفات ولا سيما تلك التي تتعلق بشخصيات تابعة لأحزاب كبيرة ومعروفة ما يثير تساؤلات بشأن آليات التعامل مع هذه القضايا. أفاد مصدر مطلع بأن الإطار التنسيقي عقد اجتماعا مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وقال المصدر أن الاجتماع عقد في القصر الحكومي وشهد مناقشة العلاقات العراقية الإيرانية وتسهيل إجراءات تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. كما ناقش الاجتماع بحسب المصدر الهجمات الإيرانية على قيم كردستان وضرورة إبعاد العراق عن الصراع الإيراني الأمريكي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفقر.

0: بحبك وارد وارد وارد.
1: الصباح رباح والتميز نجاح. أرشيد أرشيد أم أم

0: لقيت احكي حكايتي عنك.
1: انها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
2: من أتون المواجهة العسكرية إلى جحيم الحصار الاقتصادي، واشنطن تختار خنق طهران بلوائح عقوبات تشمل كل من يتعامل معها، لتضع العراق ودول المنطقة أمام مأزق خانق وضغوط لا تحمد عقباها. حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق ما سماه يوم الحساب الاقتصادي ضد إيران، متوعدا بعزل غير مسبوق وعقوبات على الدول والشركات والمصارف والمطارات التي توفر لطهران أي شريان حياة، ولما يحدد إجراءات أو دول بعينها، لكن التهديد يشمل عمليا مشتري النفط وشبكات التحويل والتجارة. وتقول رويترز أن الصين تستحوذ على أكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحرا، ما يضع بكين أمام اختبار مباشر، إضافة إلى العراق وتجارته التي تصل إلى 9 مليارات شهريا. بالمقابل، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية الجديدة، ووصفها بأنها محاولة لتحويل الأنظار عن المشكلات الداخلية الأمريكية. وقال أن يوم الحساب الاقتصادي لن يؤدي إلا إلى هزيمة إضافية لواشنطن، ويشكل الرد أول موقف إيراني مباشر بعد تهديد ترامب بمعاقبة أي جهة تدعم طهران، لكنه لم يتضمن مبادرة تفاوضية أو تنازلا بشأن البرنامج النووي أو مضيق هرمز لغاية الآن. من جانبها، كشفت الجارديان أن انتقال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الضربات إلى الحرب الاقتصادية جاء بعد إبلاغ مستشاري البنتاغون الرئيس بأن قائمة الأهداف داخل إيران أوشكت على النفاذ، وأن الحملة العسكرية بلغت حدود فعالياتها. وأضافت أن الضربات الليلية استنزفت مخزونات ذخائر رئيسية، ما يجعل التهديد الاقتصادي الحالي بديلا اضطراريا لا دليلا على تراجع خطر التصعيد العسكري خلال المرحلة المقبلة أيضا. فيما نقلت مصادر عن ترامب أنه أبلغ مفاوضيه بأن المفاوضات ليست ذا جدوى، والعمل العسكري سيكون حاضرا في حال لم ينجح حصاره على إيران. ذكرت وول ستريت جورنال أن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق اقتصاد إيران سيتقرر في دبي، والتي تمثل بوابة رئيسية لواردات طهران وتحويلاتها وشركاتها الواجهة. وأشارت إلى أن واشنطن ضغطت لتقييد شبكات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لكن التنفيذ يهدد نموذج دبي التجاري ويصطدم

0: باقتصاد ظل إيراني متجذر، ما يجعل الحظر الإماراتي اختبارا لجدية العقوبات وقدرتها على قطع العملة والتجارة من دون الإضرار بالإمارة نفسها. بالمقابل، كشف مسؤولان أمريكيان لأكسيوس أن الجيش الأمريكي يدير سرا ممرا لشحن النفط عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز، تمر من خلاله وبين 15 إلى 20 ناقلة ليليا وتنقل قرابة 10 ملايين برميل يوميا. وقال أن العملية تعتمد على حماية جوية وتنسيقا مباشرا مع الخليج بعد أضعاف الرادارات والمراقبة البحرية الإيرانية. وأكد ترامب خروج كميات كبيرة، لكنه أعلن أن التفاوض مع إيران حاليا هو مضيعة للوقت، ويرفع ذلك من احتمال تجديد الضغوط بدلا من الحرب.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الصباح رباح والتميز نجاح. أغشي أغشي أفأم أفأم.

استمعوا للأخبار. البرامج الرشيد القويان السبعة، اللقاءات، الترفيه، هي واحدة الرشيد اف ام، ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-335-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
0: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين، وأخلاقا تصلح الإنسان، وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
3: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. الحجاز من قبل الإسلام كانت بجالية كبيرة كبيرة للكتابيين، وبصورة خاصة لليهود، لأن اليهود لما طردهم الرومان طلعوا وراحت كمية كبيرة منهم، فسكنت ما بين المدينة والشام، كان مكانهم بهالمنطقة، وكانت منازلهم كلها بساتين و مروج وجنان، يعني منازل كانت غاية بالعطاء منازلهم وحصونهم هناك، وتقريبا قبضوا على زمام الاقتصاد بالجزيرة العربية، لأنه استغلوا الظاهرة الاجتماعية، الظاهرة الاجتماعية اللي كانت موجودة آنذاك بالجزيرة العربية، وهي ظاهرة الاستنكاف عن الأعمال اليدوية، لأن أنت لا تنسى أكو حضارات تعتبر العمل اليدوي معيب، شيء معيب يعني يعتبروه، ويعتبر يصنفون الناس تبعا لعملهم، ومو بس بالجزيرة العربية، لا حتى عند شعوب إلى خلفية حضارية، ومع ذلك كانوا يعبرون يقسمون الناس إلى طبقات، طبقة يعتبروها تراب، وطبقة حديد، وطبقة

0: ذهب وطبقة فضة يعني تبع عمله. هذا العمل اللي يعمل به شنو هو تبع العمل، وبالذات العمل اليدوي، العمل اليدوي وخصوصا العمل الزراعي.
1: نبالي
0: فاجوا اليهود اشتغلوا الصناعة والزراعة وبدأوا يقبضون على أجمة الاقتصاد. تلقى صناعة الأسلحة كانت بأيديهم وصناعة الذهب والفضة بأيديهم، وكانت إلى جانب هذا الصناعات الأخرى حتى صناعات النسيج كانت بأيديهم، وزراعة عندهم مزارع كبيرة كلها هذه كانت بأيديهم. وجماعة اللي كانوا بالجزيرة مشغول هذا يصير عليه الليل وأخذ سيفه والخيل والبيداء تعرفوني وإلى الآن مصيبتنا إلى الآن يعني مو بناك يعني هالشهر إلى الآن تعلينا هالشهر. ترضى واحد من جماعتنا يشتغل له بعمل يدوي، نعم لجوا سيارة يعمل شلون يصير يعني؟ هاي ظاهرة غريبة جدا غريبة، كنت عالج هالعقلية والحال الواقع ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. نبه هذا من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. هذه لها قيمتها يعني، اليد دول صناع الحياة، العامل صانع الحياة في الواقع. أعود للموضوع، لما كانت هالظاهرة موجودة واليهود جاءوا قبضوا على جمة الأمر انتشروا بها المناطق، عبر عنهم القرآن الكريم قال ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. المبوى يعني المكان الطيب اللي كانت تتوفر به أسباب الراحة وتتوفر به أسباب النعمة، وظلوا قاعدين في هذا المكان، عششوا في هذا المكان وتركزوا وبنوا حصونهم وظلوا كذلك. إلى أن أخرجهم النبي صلى الله عليه وآله من جزيرة العرب. يقول البخاري في الرواية يقول أن النبي صلى الله عليه وآله عند مرضه أوصى بثلاثة أشياء. شنو الأشياء اللي أوصى بها؟ قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذه يعني طلعهم اليهود والنصارى، زين أمر بإخراجهم. والثانية أجيز الوفد بمثل ما كنت أجيزه، إذا وفد عليكم وفد أطوا جائزة مثل ما أنا كنت أعطي جائزة كرما بنفس النسبة. بعد والثالثة نشيتها، يقول الثالثة هي هاي المصيبة. نعم طبعا هاي إنشاءها ما في شك. الثالثة شنو؟ ولوا عليا، طبعا تنشى هاي ما في شك. ولذلك يعني احنا تشوف مثلا ما عندنا ترى عداء مع الرجل ابدا، يعني لا تتصور احنا عندنا مع البخاري عداء ابدا، لا والله ما عندنا عداء مع احد، لكن ابدا لا والله ما عندنا عداء مع احد، لكن عندنا تقييم اليه. يعني ما ممكن نقبل جملة من رواية عندنا تقييم. ارجوك يعني اكو جوانب هذا الرجل اذا مر برواية لاهل البيت تلقى اما ان يقطمها واما ان ينشاها احيانا. مثلا هذا جانب. الجانب الثاني محشد لمجموعة من شيوخه، شيوخ اللي عنده معظمهم ممن يتقرب الى الله بشتم علي بن ابي طالب، مثل حريج الحمصي مثلا. هذا كان موقفه من الإمام علي عليه السلام عجيب غريب يعني. مثل عمران ابن حطان، هذا من شيوخ البخاري أيضا من هالنوع. أكو مثل مروان ابن الحكم وذولا فرد نمط من الناس عجيب يعني. هذولا ما تطيب أنفسهم لعلي بخير أبدا. وأنا ما يسعني كمسلم أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له يا علي والله لا يحبك إلا مؤمن طيب الوصف.

ولادة ولا يبغضك إلا منافق ابن زنا أو ابن حيضة أو يشمع يقول لأن الحق يدور معك حيثما تدور ويقدر يعرض عن واحد يتقرب إلى الله بشتمه ما إيش يعني لازم أكو حدية حدية لازم أكو يعني مقاييش أكو وما يستوي الأعمى والبصير أبدا ممكن لا هذا وما يستوي أيضا المحسن والمسيء أكو مقاييش الله عز وجل تعبدنا بها والغريب يعني الغريب أن ذول اليهود في واقع الأمر الثقل الكبير في إخراجهم وقع على عاتق هذا الرجل على عاتق علي عليه السلام يعني هو الذي قاتل اليهود قتالا ضاريا واجتاح حصنهم أباد صناديدهم مو رحم الله الكعبي يقول للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في داليته يا صاحب المجد الذي لجلاله عنت السرايا مبغضا وعنيدا لك غر أفعال إذا استقريتها أخذت علي مفاوزا ونجودا إلى أن يقول له ولخيبر خبر يصم حديثه شمع العدا ويفجر الجلمودا يوما يوم به كنت الفتى الكرار والمغوار والمحبوب والصنديدا من بعد ما ذهب الجبان براية الإيمان تلتحف الهوان برودا فخرجت ترقل والقلوب شواخص والنصر يرمي نحوك الإقليدا وأبحت حصنهم المجيد فلم يعد من بعد ذا حصن لهم حصن لذاك مشيدا في داليتا هذا موقف الإمام سلام الله عليه مع مرحب وقتل لمرحب واجتياح لحصن وقلع للباب لباب خيبر تلك الباب التي لا يقوى على تحريكها إلا جهر 40 أو أكثر يتكرش بها كل هذا يجي واحد مؤرخ في وسيلة من وسائل الإعلام الإسلامية يقول هذا كله كذب ماكو عليه طالب مو هو اللي قتل مرحب أنا ما أعرف يعني أرجوك علي بن أبي طالب ترى ما يصب بجدولنا يعني شوي إحنا بشيء من التأمل علي بن أبي طالب يصب بجدول المسلمين بصورة عامة يعني أنا وإذا قلت أنت كبش السرايا لم أرد أن أعده للنطاح أنت للمسلمين طرا رصيد يتساوون فيه بالأرباح يعني في واقع الأمر أبي طالب مو محسوب عليه لا لا أبي طالب للمسلمين كل ذرة من كيانة هي لخدمة الإسلام والمسلمين ليش الموقف من عنده طبعا أنا لما أجد لي واحد يقف من عنده الموقف ما أرتاح إلى أبدا ما أرتاح لما أجد لي واحد يقف موقف سلبي يعني لا الدين ما يسمح لي أن أرتاح من عنده ما ممكن فقضية اليهود في واقع الأمر وكسر شوكتهم وتحويلهم إلى أناس أذلاء إنما تم على يد هذا الرجل في واقع الأمر اللي قاتلهم واللي دحرهم واللي انتصر عليهم واللي احتل حصونهم هو هذا الرجل على العموم أعود للموضوع هؤلاء القرآن الكريم يقول ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق الله عز وجل يمتن عليهم بأن أعطاهم لكن ما رعوا تلك الحقوق ولا رعوا تلك النعم التي منحت لهم بالعكس يعني كادوا للمسلمين كادوا للإسلام كادوا لليهود ويا ريت الأمر يقتصر على السلاح والله لو اقتصر الأمر على السلاح القضية بسيطة تماما يعني على السلاح قاتلوا واندحروا وراحوا مثلا لا يعني وصل الأمر مو وصل إلى الفكر ما تدري شلعبوا بينا هذول في الفكر يعني دخلوا نظرياتهم غلغلوا نظرياتهم بالفقه وغلغلوا نظرياتهم بالأحكام

تفسير القرآن أكو نظريات عندهم عجيبة غريبة، إذا قرأتها تلفت النظر. عندهم نظريات غريبة وملئت بها كتب التفاسير. يعني أنت لما تقرأ مثلا تأريخ الطبري أو تقرأ تفسير، افرض تفسير الطبري، وتقرأ بعض الكتب، ما كأنك تقرأ يعني كتاب إسلامي، لا كأنك تقرأ كتاب عجيب، يعني بروايات عجيبة غريبة وبنظريات عجيبة غريبة. يعني أنا ما أنكر أن علماء المسلمين تصدوا إلى تسليط الأضواء عليها، ولكن بقيت إلى الآن بالتراث قائمة إلى الآن. يعني رأي مقاتل ابن سليمان ووهب ابن منبه وكعب الأحبار وفلان وفلان إلى الآن يؤخذ بآرائهم. لكنه مثلا تلقى أكو حملات عنيفة شديدة على كتاب الجفر والجامعة. ليش؟ كتاب الجفر والجامعة، الجفر هو شنو؟ جلد كبش، جلد يعني الجفر هو عبارة عن الماعز الصغير، هذا الماعز كانوا يأخذون جلده ما قعدهم مرق يكتبون به. الإمام سلام الله عليه يقول عندنا الجفر والجامعة كاتبين بأحكام أو قواعد عامة تتسع. زين، هذا من تراث آل محمد مثلا ما يؤخذ به، وتؤخذ بنظريات، نظريات عجيبة غريبة، يعني نظريات إسرائيلية يهودية غريبة، يعني تتعلق بأنبياء الله، يعني مكيف هذا. فتلقى لما يروي الرواية أن بني إسرائيل كانوا يتصورون أن موسى عليه السلام عنده أدر، يعني عنده دوالي بالعضوة، وما أراد الله يبرئه، شلون يبرئه؟ خلاه يجى إلى البحر سبح، حط هدومه على حجر وأوحى إلى الحجر طر وطار بهدومه وطلع عريان، ولان شافه عورته شافوا لا مو أدر ما بي شيء وبذلك نجاه الله. روايات مخرفة هذه موضع ترحيب، هاي تكتب. أما نظرية لآل محمد لا، كانوا آل محمد جايين من تايوان. يعني كلام عجيب في بابه، غريب يعني، غريب غريب ما أعرف والله العظيم. يعني هاي أنا مع الأسف يعني هذا سوء حظ من يكتب، وإلا آل محمد لا ينالهم شيء، ذول أحباء الله وأعزاء عدلوا الكتاب. المهم أعود للموضوع، فالنظريات اليهودية متغلغلة غريب في التفاسير، متغلغلة في كثير من النظريات، في كثير من الآراء، وحتى الآن في جامعاتنا متغلغلة. تتصور جملة من النظريات اللي تدرس على مستوى التحليل النفسي، على مستوى علم الاجتماع، يعني قد يقول لي قائل العلم ما إلى هوية، العلم ما نقدر نطيه هوية أو نطيه جنسية العلم، ما طول نظرية صالحة من واحد ناخذها، تمام؟ فهنا صالحة، لكن يا نظرية صالحة أرجوك، نظرية صالحة اللي يجيني هذا إلى أقدس علاقة بين الولد وأبيه يحاول يلبس ليها ثوب جنسي، يقول أن البنت هاي اللي تحب أبوها وتتعلق به، واللي يعبر عنها الشاعر العربي كل فتاة بأبيها معجبة، يعني المقصود أن هذه تشعر بعطف أبيها وعطف الآباء أكثر يشدها إلى أبوها. هو يفسر هالعلاقة هاي، نعم يفسرها بعقدة من العقد، يفسرها بعقدة جنسية أن تميل إلى أبيها جنسيا. فالنظريات الدامة تأمل نظريات فرويد، نظريات دوركهايم، ونظريات أمثالهم من أساطين اليهود، ممن تركوا بصمات على تراثنا الفكري. يا ليتها تقف عند حدود التسجيل وما تأخذ أثرها للنفوس، لا تأدم بالنفوس. فأعود للموضوع، الآية تقول ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني هل مكان هذا اللي يعطي لهم، هل عهود هاي كلها خانوها ويتآمرون كانوا على قتل الرسول ويتآمرون على الكيد للمسلمين وظلوا كذلك على هذا المنوال إلى أن أمر النبي بإخراجهم. زين، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ورزقناهم من الطيبات، وفعلا كانت الطيبات عندهم عجيبة في مزارعهم، أفضل أنواع المزارع عندهم، أفضل أنواع النخيل عندهم، الأموال عندهم كثيرة، كل
هذه الأموال. والنبي صلى الله عليه وآله خطأ جاءهم خطوات اجتماعية، يعني أراد أن يذلل هالصعوبات أو يتخطى هالحواجز، فأخذ وحدة من بناتهم، من نشاء، من بنات رؤسائهم، صفية بنت حي بن أخطب، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنت تعرف هدف من أهداف الصهر هو التقارب، وأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستل شخيمتهم، لكن حقدهم على الإسلام أكبر وأكبر، وسيبقى إلى يومك هذا، سيبقى إلى أن تقوم الساعة. مع العلم ترى الإسلام بالعكس ما عنده إجاءهم شيء. شوفهم إذا مروا بالنبي، شوف كتاب اليهود إذا مروا بالنبي أو برجالات الإسلام شي حملون عليهم، بينما كتاب المسلمين إذا مروا بموسى عليه السلام ومروا بأتباع موسى ممن عرف بالإيمان يكرموه ويأخذون بآرائه ويذكرون نظرياته، نعم إذا هو مستقيم. أما لا والله، إذا عند نظرية مشينة أو عند نظرية تضره بفكرنا، قطع العلماء يحطون إصبعهم عليه يشيرون. أكو كثير من النظريات، ويا ريت شوية يقفون موقف حدي، يا ريت حساسية إجاء كعب الأحبار ماكو، حساسية إجاء وهب بن منبه ماكو، حساسية إجاء مقاتل ابن سليمان ماكو، حساسية سيمر علينا بعض نظرياتهم، إجاء دولة ماكو حساسية. نعم أكو شخصية موهومة خلقوها، هذا عبد الله بن سبأ، وين يا عبد الله متراوينا يا ابن من هذا، شو اسمه، بيا مكان، شو وقت نشاء، كل واحد يعطي نظري شخصية موهومة، يعطي نظري شخصية موهومة، وحتى لو صدق، شوف يعني أن هذا يهودي فمعنى ذلك أن الفكر الشيعي يهودي، عجب. شلون يعني أن هذا يهودي؟ هاي مثل قراءة لي إلى كاتب شيء بشيء يذكر، الكاتب يقول لدولة من الأول سلموا بغداد طوها إلى التتر، طه ابن العلقمي، خان ابن العلقمي. أولا الرجل ابن العلقمي مو هو اللي سوى القضية، سواها الدويدار، بس قالوها دبوها على عاتق ابن العلقمي، دفرض ابن العلقمي صدق هو واحد خان. الآن الثورة الفلسطينية قتلت لها أكثر من 4000 يتعاونون مع اليهود، وصل العدد 4000. أنا أعبر عنكم بأنكم أنتم مع اليهود، مفرد كلام بلا طعم يعني، غير أكو واحد عنده لازم باطل، واحد يعني أكو أيادي مهمتها أن تلغم تاريخ المسلمين، أكو أيادي مهمتها أن تمزق وحدة المسلمين ويكون تنبه إلها، وإلا هذه كل أهدافها أن تجي لتزرع البغضاء والشحناء بين المذاهب الإسلامية. على كل حال أعود للموضوع، هم فعلا كانوا يبشرون بالنبي صلى الله عليه وآله، لكن لما بعث النبي حسدوه، كانوا يبشرون به ويقولون زمانا أطل، وكثير عندهم من الآثار والروايات كانوا يبشرون بأن العصر عصر أن يبعث الله عز وجل فيه نبي يختم النبوات، لكن لما بعث النبي حسدوه ووقفوا بوجهه وقاموا يلقون ظلال من الشك على نبوته. زين أكونا نقطة نشير إليها، ليش عبر القرآن الكريم عن القرآن بأنه علم، سمى علم، ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، لأنه هو منشأ العلم، سبب العلم، إنما عبر عنا بعلم لأن سبب العلم. فأنت إذا لقيت لك نظرية تنسب للقرآن وما لها علاقة بالعلم، هاي مو من القرآن، هاي جاية من المفسرين، من المخرفين، نبه لي. وإلا القرآن كتاب علم، القرآن ما بي أجواء خرافية، معاذ الله، كتاب الله وهو عين العلم وحقيقة العلم ومصدر العلم. لكن إذا شفت نظريات لا تلتقي مع العلم، اعرف أن هذه ليست من القرآن في شيء، وإنما هي من أفكار من فسر، من أفكار، نعم. يعني مثلا خلي أضرب لك مثلا، يعني أنا لما أجي أقرأ لي نظرية بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، طيب صحيح، الله تبارك وتعالى من اللي ينصب نفسه محاسب لله؟

الله، هو من مخلوقات الله؟ ما حد. زين، الآية إلى هنا سليمة. يجي يفرع عليها واحد يقول يجوز أن الله عز وجل يكلف واحد إيده مقطوعة، يقول له اكتب صحيفة كاملة. إيده مقطوعة هذا مش يلزم قلم حتى يكتب، شلون الله يكلف مقطوع اليد بالكتابة؟ ها؟ يقول إيه إن لا يسأل عما يفعل. صحيح لا يسأل عما يفعل، لكن ما يفعل القبيح، ما يفعل الخرافة، ما يمكن هذا، ما يصير، مستحيل. لما إيده مقطوعة وتكلف تعال اكتب، شلون يكتب؟ يكلف مقطوع اليد بالكتابة؟ ما ممكن يا أخي. يعني شلون الباري عز وجل يقوم بأعمال هذه الأعمال؟ الله خالق العقل والشارع سيد العقلاء وتعبدنا بالعقل، ما يصير يجيب لنا شيء، ما يصير يجيب لنا شيء يصطدم بالعقل، ما ممكن. ولذلك ما تلقى بمجرد أن ولد الإسلام العلم يسير معه جنبا إلى جنب، ما أكو عندنا نظرية خرافية إلا هي من أفكار من أراد أن يفسر القرآن وهو لا يعقل معنى التفسير، مو شغله ويذب لنظرية خرافية وينسبها إلى القرآن. يعني أكو قضايا كثيرة تتقرأ، أنا مثلا أقرأ لي نظرية اللي يحب خلي يشوف القرطبي في تفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد، يقول قاف جبل أكو من وراء منطقة ثلجية بالأرض مسيرة 500 منطقة ثلجية بالأرض مسيرة 500 سنة، مسيرة 500 سنة منطقة حتى على الرجلين، منطقة ثلجية ورا جبل قاف مسيرة 500، والحال الآن الطيارة جاي تطوقها للأرض، جاي تطوقها تمر عليها تفطر عليها. طبعا لما أشوف لي نظرية من النوع أنا هذه ما أقدر يعني أحملها، ما أقدر أحمل هالنظرية هذه على أنها نظرية علمية، ما أقبلها بحال من الأحوال، لأنه إذا قلت هاي علمية العلم يخرفني، يخرف رأيي، يقول لي أنت شو نقصد، أنا ما أصبحت أمور مستورة، أصبحت أمور في متناول الناس، والناس كلها عارفة، والأرض كلها محوطة بفضاء، والفضاء يكللها للأرض من أولها إلى آخرها. مثلا يقرأ لي يقول لي واحد أن كان فلان ابن فلان عوج ابن عنق يدخل إلى البحر ومد إيده ويطلع السمكة ويشويها بالشمس، نعم، ويأكلها، وألقى هذا بالتفاسير من النوع، وكل ما اليهود حكي يهود حكي يهود، وكل عن بعض العباقرة اللي الآن يحتلون ثلث من وسائل الإعلام، نعم ثلث من وسائل الإعلام، قال روى فلان، شو تسوي له يعني هذا، شو تسوي له، شو تقول له، انت لما تسلط عليه الضوء هم تبتلي، اوه انت شلون تسلط الضوء عليه، شو مصيبة يعني، هو هاي المشكلة، انت ما تقدر يعني تعالج المشكلة اذا ما تحط صبعك عليها، لكن ما يخلون صبعك ينحط عليها. يعني المهم ان هذا اللون من التفاسير او هذا اللون من النظريات اللي يمكن أن تشيء إلى تاريخنا وتشيء إلى حضارتنا وتشيء إلى عقائدنا ليست من القرآن. القرآن علم، القرآن علم لا تتطرق إليه الخرافة. الشأن أنت لا تفتهم من قولي أن أكو بعض أشياء مثلا ما نعرفها، ما نعرف أسرارها نجي يكون نكذب بها، لا لا أنا ما أقول هالشكل، أكو مناطق بالقرآن ما تقتحم، ما نقتحمها. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، بسم الله الرحمن الرحيم كاف هيا عين صاد، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء، أنا هاي منطقة ما أقدر أقتحمها، ليش؟ أكل علمها إلى الله عز وجل. أذكر بعض النظريات اللي ما تخدش كرامة القرآن، تمام، أما واقعها شنو ما أدري، تعبدني الله بأنها من القرآن أقرأها لأن عقلي إلى حد يقف عنده، لكن أن أجي إلى آية من آيات القرآن الكريم وأطيها معنى لا يلتقي مع العلم بحال من الأحوال، هاي ما أقبلها إطلاقا، ما أقبلها النظرية. ليش؟ لأنه القرآن علمني بأنه علم، والعلم ما يمشي وفق قواعد، والعلم ما لا يصل

تعتصم بالحقائق. فلذلك عبر عنه القرآن الكريم بأنه علم. قال دولة ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، جاءهم القرآن والقرآن العلم. ولهذا هذه أعظم رد بها، هذه النقطة بها أعظم رد على من يدعي بأن القرآن من النبي صلى الله عليه وآله، لأن أكو دولة المستشرقين وأتباعهم واللي قبلهم قريش قالوا أن هذا القرآن جاء من محمد، مش قريش، قالوا هذا القرآن محمد جاء به، ماكو مو من الله، هذا إنما جاءكم بأساطير الأولين وجاءكم بأشياء من نفسه وليست من الله، لأنهم أساسا ما يعتقدون أن مرسل، وبعضهم ما يعتقد بوجود الله مطلقا. فهل علم اللي موجود بالقرآن الكريم إذا كان من النبي، متى اتسع عصرهم لمثل هذه العلوم؟ الآن نظريات القرآن النظريات الضخمة في بعد الاقتصاد، بعد الأخلاق، بعد الاجتماع، في كل الأبعاد، هاي منين جابها النبي؟ من ذاك المحيط اللي عاش به. هو شنو المحيط اللي عاش به؟ المحيط اللي كان به رسول الله صلى الله عليه وآله كان غارق بالخرافات إلى ذهنه، منين يجيب هالمعلومات؟ آخر مو الإنسان ابن عصرة، الإنسان ابن البيئة اللي يعيش بها، منين يعني أي أكاديمية درس بها النبي صلى الله عليه وآله جاب بها هذه العلوم؟ منين؟ هي الدنيا كلها، ما لازم الجزيرة العربية، الدنيا كلها في أيام النبي كانت تعيش أوهام ووساوس وخرافات، تعيش خرافات لا حدود لها. منين هالمعلومات الموجودة بالقرآن الكريم؟ منين جاء بها النبي؟ ولذلك القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب فيه أنه من الله عز وجل، عطاء الله. ولهذا عبر عن القرآن بأنه العلم، فقال دولة ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. طبعا كان سبب الاختلاف عندهم أن القرآن بمفاهيمه زيف بعض المفاهيم الموجودة عندهم، لأن دولة مثلا من المفاهيم اللي عندهم أن رجل الكنيسة أو رجل البيعة، هذا العباد عباد الله بيده، يبيع ويشتري بيهم، هو يبيع جنة ويبيع نار ويبيع إلى آخره. إجا يسمع القرآن يقول للنبي إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نبه، هذا أنت ما تقيد حريته، عليك أن ترشده بس. صار آدمي أهلا وسهلا، ما صار أنت ما مسؤول عنه، أنت ما تسأل عنه، هو يسأل عن ذنبه. أنت كل اللي عليك أن تأدي الرسالة، أنت رسول من الله تبارك وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، زين؟ فأنت هذا هدفك. معناه تعال فك السيطرة اللي بأيدي هؤلاء على الناس، يعني تعال قلص نفوذهم. ذولا ما يرضون تعال قلص نفوذهم أبدا، ذولا أبدا ما يرضون قلص نفوذهم. مثلا تعال أوقف بوجه شهواتهم، أوقف بوجه الشهوة إلى المال، وأحل الله البيع وحرم الربا، وتصرفات اليهود كلها قائمة على الربا. والغريب أن اليهود يحرمون الربا بين اليهودي واليهودي، لكن بين اليهودي وغير اليهودي لا، حلال. يعني انت اذا تريد تتعامل مع غير يهودي ما ينافي ان تتعامل ويا بالربا وتأخذ الربح لك. والغريب انت الانسان يستغرب موقف الفاتيكان الان، اللي بدأ الفاتيكان الان بدأ يحاول ان يجردهم من كل ذنوبهم وان يطهرهم. موقف عجيب غريب، يعني عجيب، كأنه وهتشوفها هاي إسرائيل الآن اللي جناياتها قائمة على قدم وساق، وأبدا العالم يغمض أجفانه على ذلك، أجفانه على ذلك. وأكو ناس لمجرد أن اسمه مسلم، ما عدوان من الإسلام، لمجرد أن اسمه مسلم ينذبح ذبح الكبش، لمجرد أن مسلم. طبيعة الحال أصبع اليهودية من وراء ذلك كله يلعب دورة. فأعود للآية، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. الشهناء قد يسأل سائل يقول ليش ما الله

عز وجل هنا يقطع الاختلاف ما بيناتهم. ليش؟ ليش هناك؟ هناك هو مو مسألة قطع خلاف، هناك يقضي جزاء، وإلا الخلاف هنا مو سهل القضاء عليه. شلون مو سهل؟ لأن الخلاف عدنا إلى مناشئ. شوي تنبه لي، أكو مناشئ لا يمكن السيطرة عليها، مناشئ أكو بالخلاف ما بيها بأس. أولا خلاف مثل ما نعبر عنه خلاف طبيعي وما يمكن السيطرة عليه. مثل إيش؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب احنا نلاحظ الآن واحد مثلا زوج بنته، والزوج قبل أن يدخل بالبنت يطلقها، طبعا هذا عليه نصف المهر، يدفع نصف المهر إلى البنت، إلى المرأة. زين، النصف الآخر شنو؟ إما المفسرين هنا يختلفون في فهم الآية، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اللي بيده عقدة النكاح منه؟ قسم من المفسرين يقولون الزوج، لأنه الطلاق بيد من أخذ بالساق. زين، هذا باعتبار بيد الطلاق، فمن حق أن يعفو عن باقي المهر تكرما، المهر كله يطيه يعني، مو بس نصف المهر. زين، أو يعفو منه، يعفو الأب، هو الولي وهو اللي يجيز العقد، هذا الشيء يعفو، يهب المهر، يسقط المهر كله، يهبه، يطيه المن للزوج، يعفو.

وضعت أول واحد خلاص دعت عدتها شاغلها بعد ذلك أن تتزوج. زين واحد آخر يقول له لا مقصود يضعن حملهن يعني إفراغ الرحم تمام إفراغ كامل. إذا أفرض وضعت أول واحد إذا ما تضع الباقي وما يفرغ الرحم ممكن بعده تبقى مشغولة، فلا بد من إفراغ الحمل بأجمعه لأن الحمل يشمل الواحد والاثنين والأكثر. طبعا هذا فاهم من الآية شيء وهذا فاهم من الآية شيء أخ. أرجوك كل الأحكام لا تروح الآن، أرجوك أكو حكم من الأحكام ما يختلفون به الفقهاء، أنا أطلع منا أذن علي الأذان وأنا بالكويت مثلا وطلعت بسفر وأنا ما صليت صلاة الظهر، أريد أنا أصلي في مكان آخر، في مكان إيش أصلي؟ أنا عندما أذن أنا خطبت بالصلاة وأنا ببلدي بوطني، فهل أصلي تمام بهذا المكان اللي أصلي فيه؟ لا، أنا مخاطب بالصلاة بالوقت أو بالمكان اللي أديها به ساعة الأداء. وواحد من الفقهاء يفتهم هذا وواحد من الفقهاء يفتهم الجانب الثاني، يعني ما أقدر أحجر على عقله أبدا ولا أحجر على فكرة ولا أحجر على التبادر اللي يصل إلى ذهنه من وراء فهم الدليل. إذا أنا ما أقدر أقضي على بعض أنواع الاختلاف ما زال اختلاف طبيعي ناتج من فهم الدليل، هذا واحد. واحد ثاني مثلا واحد يحسن الظن براوي، واحد آخر ما يحسن الظن بذلك الراوي. واحد راوي يحسن الظن بي، أرجوك يعني أنا لما أشوف مروان يلجم لقوش ويوقف بواقعة الجمل يحط السهام يرمي معسكر عائشة بشهم ويرمي معسكر علي بن أبي طالب بشهم، تعالتك ويا من انت قول اينما اصابت فتح وين ما كان هنا وهنا اثنين وين ما تصيب هي فتح. انا اعرف ان هذا مثلا ايش عنده نظريات اجي ليه هذا انا اخذ بروايته؟ شلون اخذ بروايته؟ انا المفروض انا اريد لي واحد عادل، ان جاءكم فاشق بنبأ فتبينوا، أنا المفروض أن يجيني واحد عادل حتى أخذ رأيه، صادق على الأقل صادق حتى أخذ بروايته. واحد مثلا يحسن الظن بهذا الراوي، واحد لا يقول أنا ما يعني مثلا أكو عندنا رواة بعض المذاهب الإسلامية تأخذ بآرائهم بنظرياتهم، وأكو رواة لا بعض المذاهب ما تأخذ به، هذا ينشأ من عندهم اختلاف. طبعا انا لما اخذ بنظريه هذه غير ما اخذ بنظريه مثلا الان نظريه العود، نظريه التعصيب، نظريه التعصيب اذا واحد عنده بنت بس ومات ميراثه، احنا عندنا نص نطيل البنت بالفرض ونص نطيها بالرد، عند الاخرين لا يطيها الفرض والباقي يطيل العصبه. زين منين جاي هذا؟ من روايه الطاووس، احنا ما نعتبر روايه الطاووس، غيرنا لا يعتبر طاووس ياخذ بروايته. فاختلاف ناشئ منين؟ من اعتبار بعض الأشخاص بعض الرواة ومن عدم اعتبارهم، هذا سبب من أسباب الاختلاف. أيضا أكو أنماط من الاختلاف ممكن أن تدخل في نطاق العلم، هاي لا غبار عليها، هاي لا سبيل للقضاء عليها وطبيعية، لكن أكو اختلاف يمليه الهوى وتمليه العصبية، اختلاف نعم يمليه الهوى وتمليه العصبية. شلون؟ والله تستغرب يعني تلقى لك واحد هذا يقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد يصلي يشيل حنك مال العمامة، نعم يتحنك يلقيه على صدره ويتحنك يصلي ويرخي هذا الحنك ويصلي. زين والصحابة أيضا كانوا هكذا نفس الشيء، لكن احنا لا نعمله لئلا نتشبه بالرافضة. زين هذا مو حكي فقيه، هذا حكي واحد لازم لمقوار وجاي يتعافت الان ما الشكل ما له معنى، هذا مو حكي واحد يعني مو حكي فقهاء تدور دليل، مو هاي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي سنة وانت

0: انت شو نصك ان فلان سوى؟ يعني بالنسبة للقبور مثلا بين التسنيم والتسطيح ايضا يكون الخالف ما عليه الرافضة.
1: هذا
0: لون يعني في الواقع اللي يقرأ يقزز يعني روحك تلعب لما تمر به. وواحد يريد يلتزم الدليل بهاللون من العصبية هذا دليل لا سبيل الى قبو. هذا نوع من الاختلاف يأباه يمليه شنو تعصب والهوى. اكو نوع لا والله من الاختلاف يمليه المال. مو انا هذا احصل من عنده فلوس مو الشكل اموال يبيع امواله بتخطر دول اثنين ثلاثة ودى وراهم معاوية من الرؤساء من رؤساء الكوفة اثنين انطاهم على 100,000 100,000 اشتمال ودهم جابهم قربهم الى واشتمال ودهم على اعتبار يتخذ منهم جماعة معادين لاهل البيت. الثالث اسمه الحتات دفع له 70,000 قال له لماذا خششت بي دون اصحابي؟ انت ليش دول اعطيتهم على 100 100 وانا اعطيتني 70؟ ليش خششت بي دونهم؟ قال له دول اشتريت منهم دينهم زين وانت وكلتك الى دينك وعثمانيتك. انا ادري انك تحب الخليفة الثالث وكلتك الى دينك انا مطمئن اليك انت مو واحد ينشر بالفلوس وكلتك الى دينك وحبك للخليفة الثالث. قال له هل اشتريت مني ديني كما اشتريته منهم ودفعت لي 100؟ ما عندي مانع ابيعك اياه. يعني تأمل هذا لون من الخلاف اللي يمليه الهوى اللي يبيع عقيدته ويبيع دينه ويبيع أخلاقه بالأموال. طبعا هذا لا سبيل للقضاء على يعني لا سبيل ما تقدر أنت تشتل هالخلاف اللي تملي نزعات متنوعة. لكن القضاء عليه شو وقت؟ القضاء عليه يوم القيامة. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. في تلك اللحظة هناك يقضي الله عز وجل بينهم في كل واحد يجازي بحسب نوازعه بحسب دوافعه. لذلك يحكم بينهم يقضي بينهم في ذلك اليوم الذي تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني هذه شدة الموقف يوم القيامة يصورها القرآن يقولها الشدة تخلي المرأة تذهل عن طفلها. طبعا هذا بالضمن نستفيد اكو بين المرأة وبين الطفل علاقة يعني جدا متينة لا تذهل عنها بحال من الأحوال إلا يوم القيامة. يعني لا يمكن أن تذهل عن رضيعها إلا يوم القيامة. ما رأيك ما ظنك بمن عاد إليها عاد إليها من يحمل لها رضيعها مذبوحا من الوريد إلى الوريد. وذلك لما خرج الحسين يوم الطف ووقف أمام القوم وعلى يديه طفل يتلوى على عضده.

الله للخطب الفظيع نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع رجع الحسين وقد وضع يده تحت منحر طفله الى ان امتلأ الزمن عبيطا قذف بها الى السماء قال اللهم لا يكون اهون عليك من فصيل ناقة صالح رجع وقف بباب الخير صاح رباب

حج بالمهج والمهج خالي. هذه لما جمعت زينب النشاء ليلة الحادي عشر استقبلتها للرباب، ما رأتها مع النشاء أقبلت تبحث عنها، وإذا بفارس يدور حول الخيمة. قالت: يا هذا، هل رأيت امرأة؟ قال: لا سيدتي، أنا من معسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرشكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت: بعد عين أبي الفضل، أنت الذي تتولى حراستنا، مريت شفت امرأة بطريقك؟ قال: لا، ولكن صار مروري على المعركة، سمعت أمين في وسط المعركة. أقبلت تنادي: رباب، أين أنت؟ قال: سيدتي، أنا هنا. قالت: ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت: صدري أوجعني وثدياي درت علي، صدري أوجعني وثدياي درت علي، أقبلت لعلي أجد بوليدي رمق الحياة، وها هو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد.

أرضعته حلمنا بالدمن. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لئن عصيناك لقد أطعناك في أحب الأشياء إليك، الإقرار بوحدانيتك منن منك علينا لا منن منا عليك، فارحمنا برحمتك في الدنيا والآخرة يا الله. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
1: اجعل بيتك موطنا للحوار لا ساحة للأوامر. التربية ليست فرضا بل شراكة في الفهم. قال الشافعي: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. الحوار يفتح الأبواب والصراخ يغلقها.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

0: 10 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، أوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أفاد مصدر مطلع بأن رواتب موظفي الدولة دخلت مرحلة الاستحقاق للشهر الجاري دون أن تبدأ عمليات الصرف الفعلية حتى الآن، وعزى المصدر التأخير المستمر إلى شح السيولة النقدية وتراجع الإيرادات العامة جراء تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على تصدير النفط. وفي حين باشرت بعض دوائر التمويل الذاتية بصرف مستحقاتها، ولا يزال موظفو التمويل المركزي بانتظار توفر التخصيصات المالية لإطلاق رواتبهم تباعا. حذرت رئيسة لجنة الصحة النيابية عادل حمود من تداعيات الأزمة الاقتصادية على القطاع الصحي في البلاد، مشيرة إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليها ينذر بوضع خطير ولا يمكن السيطرة على تداعياته في المستقبل القريب. وطالبت حمود بالضغط المستمر على الحكومة بتمويل وزارة الصحة بما هو مخصص لها لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والحفاظ على استمرار وديمومة العمل في صالات العمليات والطوارئ. أكد مصدر مطلع أن لجنة دولية موجودة حاليا في العراق تضم خبراء مختصين بتتبع الأموال المهربة والمسروقة أجرت بالتنسيق مع الفريق الحكومي العراقي المختص مراجعة ومطابقة للأدلة والوثائق المتعلقة بعدد من الملفات، ملفات الفساد المالي. فيما كشف المصدر عن قرب إعداد قائمة جديدة تضم شخصيات سياسية وحكومية عراقية يشتبه بتورطها في ملفات للهدر أو ملفات هدر المال العام وفساد وتهريب أموال، مشيرا إلى أن الأسماء التي تخضع للمراجعة تشمل رئيسي وزراء سابقين ونوابا حاليين وسابقين ومسؤولين بدرجات مختلفة. أطاح جهاز الأمن الوطني في البصرة بشبكة مختصة بالتزوير والاستيلاء على مليارات الدنانير من تعويضات أراضي حقل غرب القرنة النفطية، وأسفرت العملية عن اعتقال مدير مدرسة بحوزته 36 ختما حكوميا وعشائريا ومبالغ مالية وعقارات، قبل أن تؤدي اعترافاته إلى اعتقال شريكين آخرين أحدهما مدير شعبة حكومية. وتواصل الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى القضاء. أعلنت هيئة النزاهة تمكن ملاكاتها في بابل من ضبط 5 مسؤولين في إحدى مديريات البلدية على خلفية تهم تتعلق بالتلاعب بوصولات مالية والأضرار بالمال العام. وقالت الهيئة أنها تمكنت من ضبط مدير البلدية ومعاونه والمحاسب والقانوني ومسؤول شعبة الأملاك، فضلا عن ضبط أضابير العقارات المشمولة بالمخالفات

0: لافتة إلى أن التحريات المشمولة بالمخالفات لافتة إلى أن التحريات أظهرت قيام المتهمين بتحرير وصولات لاحقة وفي محاولة لتدارك المخالفة. طالبت أوساط عراقية بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات الخاصة بالمتهمين بقضايا سرقة المال العام والفساد، مشيرة إلى أن عدم إعلان نتائج بعض الملفات ولا سيما تلك التي تتعلق بشخصيات تابعة لأحزاب كبيرة ومعروفة ما يثير تساؤلات بشأن آليات التعامل مع هذه القضايا. أفاد مصدر مطلع بأن الإطار التنسيقي عقد اجتماعا مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وقال المصدر أن الاجتماع عقد في القصر الحكومي وشهد مناقشة العلاقات العراقية الإيرانية وتسهيل إجراءات تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. كما ناقش الاجتماع بحسب المصدر الهجمات الإيرانية على قيم كردستان وضرورة إبعاد العراق عن الصراع الإيراني الأمريكي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

يحب المدح جل في علاه، ويستحق الثناء لا نعبد إلا إياه. من مدحه فإنما زكى نفسه وشرف ذاته وأكرم مكانته، ومن أثنى عليه فإنما اعترف بالجميل وأقر بالإحسان وقام بأقل الواجب. تبا لمن مدح البشر وغفل عن مدح مولاه، وسحقا لمن أثنى على الناس وترك الثناء على خالقه. الاعتراف بألوهيته احترام للعقل وموافقة للفطرة واتساق مع الناموس واتباع للمنهج وإكرام للمصير وإنقاذ للروح وإسعاد للمثوى وتصديق للنقل واتباع للمعصوم. لو كانت الأشجار أقلاما والبحار مدادا والسماوات ألواحا والخلائق يملون الثناء ويكتبون المديح، لكانوا فيما يستحقه مقصرين، وفيما يجب له منقطعين، وبالعجز عن القيام بشكره معترفين. ذلك بأن كل نعمة جلت أو دقت، كبرت أو صغرت، ظهرت أو خفيت، فهي منه سبحانه، لا إله إلا هو. ترنيمات التسبيح بحمده تيجان على رؤوس المسبحين، وزجل التهليل أوسمة خلود على جباه الموحدين. أثنى على نفسه فإذا مدح الشعراء في غيره زيف، ومدح ذاته فإذا مقامات الإطراء في سواه

لا إله إلا الله حفظ الأولياء ونصر الأنبياء وكبت الأعداء، يفعل ما يشاء ويبرم القضاء وينزل الداء والدواء. لا إله إلا الله محيي الأموات المتكفل بالأقوات، منزل الآيات عالم السر والخفيات رفيع الدرجات. لا إله إلا الله مكرم الأبرار مهين الفجار هازم الكفار عالم الجهر والإسرار. لا إله إلا الله نأمن بها من الفتان ونعوذ بها من النيران ونرجو بها الجنان في جوار الرحمن.

إذا كان مدحي في سواك تثاقلت قوافي واستعصى اليراع المدرب وذابت حياء مهجتي وحشاشتي تقول أفي غير المهيمن ترغب فأبقى حسيرا كاسف القلب خائبا. قلاني صديقي والعدو المثرب ويرهقني تعنيف قلبي وأنثني وجاهي مكسور وكفي مترب. وإن جئت أروي فيك حبي ومدحتي تزاحم غيث الفكر وانهل صيب وسح دموع العين تعلن حبها بصادق وبل فيضه ليس ينضب. فخذ هامتي مهرا لحبي ومهجتي فداء فما لي عن رحابك مذهب. لعلك ترضى إن رأيت صبابتي ووجهي بسربال الحياء محجب.

الله أكبر تجدو بها الطيور على الفنن، وتلهج بها الألسن في كل زمن. تقدس الكبير المتعال، تبارك ذو الجلال، عز ذو الجمال والكمال. الله أكبر تزلزل قلاع المارقين، وتنسف معاقل المنافقين، وتحطم أوكار الفاسقين، وتهدم جيوش الخائنين. الله أكبر ترجف لها القلوب، وتغفر بها الذنوب،

وتصغر لها الشعوب. الله أكبر، تكسر بها آمال الأكاسرة، وتقصر بها أعمار القياصرة، وترغم بها أنوف الجبابرة. الله أكبر، له الكبرياء والثناء، وإليه الرجاء ومنه النعماء، وإليه الرجاء ومنه النعماء. الله أكبر، لم تحجبه سماء عن سماء، ولا شغلته أرجاء عن أرجاء. سمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. الله أكبر، دعاه المريض على سريره، وفزع إليه المنكوب في أموره، وهتف باسمه الربان في البحار، ولهج بذكره من ضل في القفار.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

0: ابتعد عن حافة السفينة يا زياد، جلوسك هكذا خطر.
1: لا تخشى علي شيئا، إنني أتحكم في توازني جيدا.
0: اسمع الكلام يا بني ولا تكن عنيدا،
1: استمر أنت في عملك ولا شأن لك بي.
2: يا لولو، حللت الشراع.
0: اهبط إذن.
1: النجدة، النجدة.
3: يا إلهي،

0: زياد، هل أنت بخير؟ لا تخف، لا تخف، حرك قدميك في الماء ولا تتصلب هكذا.
1: لا أستطيع.
0: لقد شربت الكثير من الماء المالح، عندما تصعد إلى السفينة سأعالجك بإذن الله.
1: أية سفينة؟ إنها تبتعد.
0: لا تخف، إنها تدور نصف دورة لتعود إلينا، لا تخشى شيئا. لؤلؤ ومرجان يعرفان عملهما جيدا. ارتدي هذا الطوق.
1: لا تبتعد يا سيدي، إنني خائف.
0: لا تخف، أنا هنا بجانبك.
2: لقد حذرته يا سيدي أكثر من مرة، لكنه لا يسمع الكلام.
0: لماذا لم تنفذ أمر البحار لؤلؤ؟
1: عفوا، أشعر ببرد وتعب وأريد أن أنام.
0: ستنام بعد أن تجيب على سؤالي، وبعد أن تتناول مشروبا دافئا. أعد لنا شيئا نشربه يا مرجان.
3: أمرك يا سيدي.
0: وغطاء إضافيا يا لؤلؤ.
2: على الفور يا صاحب البحر.
0: قل لي الآن، ما الذي منعك من طاعة أوامر البحار؟
1: لم أتصور أنه بحار، أقصد لم أعتقد أن لكلامه أهمية.
0: أنت استصغرت شأنه، أليس كذلك؟
1: في الحقيقة بلى.
0: واعتقدت أنك أعرف منه بالبحر لمجرد أنك ترتدي ملابس بحارة. أنت لم تختلف عن قوم طالوت المغرورين الذين ظنوا أنهم أفضل من طالوت وأكرم.
1: هل طالوت هذا من الأنبياء؟
0: لا، لم يكن نبيا، ولكن له قصة عجيبة شارك في أحداثها اثنان من أنبياء بني إسرائيل.
1: شوقتني إلى سماعها.
3: الحساء الدافئ
2: والغطاء الثقيل. هل سينام الغلام الآن؟
1: لا، أريد أن أعرف قصة طالوت إذا سمح.
0: اعتذر أولا للبحار لؤلؤ، لأنك لم تسمع تحذيره.
1: سامحني يا عمي.
0: اجلسوا جميعا وسأحكي لكم. كان بنو إسرائيل بعد سيدنا موسى عليه السلام أمة قوية بفضل

0: أنت تعرف أيها السيد الكريم أنني لم أتأخر يوما عن سداد الدين، ولكن ما تطلبه من زيادة في ثمن الفراء أمر يفوق الطاقة.
1: ما دمت غير قادر على الدفع فلا تعد إلى الشراء.
2: لست أفهم، هل ستغير عملك من الدباغة إلى الرعي؟
0: بل سيكون الرعي إلى جانب الدباغة يا بني، وبهذا نضمن لأنفسنا توفر الفراء للدباغة وتزداد حصيلتنا من المال بإذن الله.
2: يا لك من رجل حكيم، من أين تأتي بهذه الأفكار؟
0: إنني أنصت جيدا عندما يتحدث أبي أمامي فأتعلم منه، وأقرأ التوراة بعناية فأتعلم منها. العلم هو سبب رقي الإنسان.
2: إنني سعيد الحظ بالعمل معك يا سيد طالوت، أقصد أيها العم الطيب.
0: اهتم الآن بسقاية الأغنام وراقبهم جيدا، وأنا سأجمع بعض الأحطاب لنشعل نارا ونعد طعام الغداء.
3: وفي ذلك الوقت ذهب كبراء القوم إلى نبي الله صموئيل الذي كان يصلي في خيمته، وبعد أن انتهى من صلاته نظر إلى قومه مرحبا.
4: أيها النبي الكريم، أليس الله هو الذي بعثك إلينا؟
3: قال النبي: بلى.
5: ألسنا مشردين ومظلومين؟
3: قال النبي: بلى.
4: لماذا لا تسأل الرب أن يبعث لنا ملكا يجمعنا تحت رايته كي نقاتل في سبيل الله؟
6: نعم، ونستعيد أرضنا ونصلح ما فسد من أمرنا.
3: قال نبيهم: أخاف إن دعوت الله أن يبعث لكم ملكا يدعوكم إلى القتال ألا تقاتلوا.
5: ولماذا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وتشرد أبناؤنا؟
3: قال نبيهم: لن تتراجعوا لو حدث ما تطلبونه؟
5: كيف نتراجع؟
6: أبدا، لن يحدث هذا.
3: قال نبيهم: سوف أسأل الله تعالى أن يختار لكم ملكا تقاتلون تحت رايته.
5: إنه يعود إلى الدعاء،
4: دعوه في خلوته وهيا بنا.
0: أين ذهبت الأغنام؟
2: لا أدري ماذا أقول، غفلت عيناي، وحين استيقظت لم أجد الغنم.
0: هذا خطأي أنا، أنا الراعي وكان يجب أن أنتبه لما أرعاه.
2: كلامك يؤلمني أكثر، وما العمل الآن؟
0: أيها النبي الكريم، خرجت أرعى الأغنام والحمير فشردت مني في الصحراء ولم أعرف إلى أين ذهبت، وقد جئت أسألك عنها.
3: سأله النبي: هل تحس بالقلق على أغنامك وحميرك؟
0: نعم.
3: قال النبي: لا تشغل بالك بها.
0: كيف لا أشغل بالي أيها النبي الكريم؟ إنها مسؤوليتي ورأس مالي.
3: قال النبي: لقد عادت إلى بيت أبيك.
0: الحمد لله، لم يضع مالي الحلال.
3: قال له النبي: دعك من موضوع الأغنام واستمع إلي.
0: كل آذان مصغية يا سيدي.
3: لقد سألني الملأ من بني إسرائيل أن أدعو الله أن يختار لهم ملكا يقاتلون تحت رايته في سبيل الله.
0: نعم، ما أحوجنا إلى ملك شجاع وحكيم يجمع كلمة الناس ونكون جميعا تحت إمرته. هل دعوت الله يا سيدي؟
3: قال النبي: نعم، دعوت الله فاختارك ملكا على بني إسرائيل.
0: الله، الله هو الذي اختارني؟
3: قال: نعم.
0: كيف أكون ملكا وأنا دباغ بسيط؟
3: قال النبي: هذا أمر الله، وعليك أن تعد نفسك للقتال.

جاء الغد فاجتمع كبراء بني إسرائيل مع نبي الله صموئيل الذي قال إن الله قد بعث لكم طالوتا.

0: المبدأ والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات

0: لله.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.
2: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.
3: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
4: شوية أخبار من الرشيد FM.
5: من أتون المواجهة العسكرية إلى جحيم الحصار الاقتصادي، واشنطن تختار خنق طهران بلوائح عقوبات تشمل كل من يتعامل معها، لتضع العراق ودول المنطقة أمام مأزق خانق وضغوط لا تحمد عقباها. حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق ما سماه يوم الحساب الاقتصادي ضد

0: إيران متوعدا بعزل غير مسبوق وعقوبات على الدول والشركات والمصارف والمطارات التي توفر لطهران أي شريان حياة، ولما يحدد إجراءات أو دول بعينها، لكن التهديد يشمل عمليا مشتري النفط وشبكات التحويل والتجارة. وتقول رويترز أن الصين تستحوذ على أكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحرا، ما يضع بكين أمام اختبار مباشر، إضافة إلى العراق وتجارته التي تصل إلى 9 مليارات شهريا. بالمقابل، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية الجديدة، وصفها بأنها محاولة لتحويل الأنظار عن المشكلات الداخلية الأمريكية. وقال أن الحساب الاقتصادي لن يؤدي إلا إلى هزيمة إضافية لواشنطن، يشكل أدى أول موقف إيراني مباشر بعد تهديد ترامب بمعاقبة أي جهة تدعم طهران، لكنه لم يضمن مباراة تفاوضية أو تنازل بشأن البرنامج النووي أو مضيق هرمز لغاية الآن. من جانبها، كشفت الجارديان أن انتقال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الضربات إلى الحرب الاقتصادية جاء بعد إذن مستشاري الباغون الرئيس بأن قائمة الأهداف داخلا أوشكت على الفادة، وحملة العسكرية بلغت حدود فعالياتها، وأضاف أن الضربات الليلية استنزفت مخزونات ذخائر رئيسية، ما يجعل التهديد الاقتصادي الحالي بلغا اضطراريا لا دليل على تراجع خطر التصعيد العسكري خلال المرحلة المقبلة. أيضا، فيما نقت مصادر ترامب أن أبلغ مفاوضيه بأن المفاوضات ليست ذات جد، والعمل العسكري سيكون حاضرا في حال لم ينجح حصاره على إيران. ذكرت وول ستريت جورنال أن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق اقتصاد إيران سيتقر في دبي، والتي تمثل بوابة رئيسية لواردات طهران وتحويلها وشركات الواجهة. أشارت إلى أن واشنطن ضغطت لتقييد شبكات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لكن التنفيذ يهدد نموذج دبي التجاري واصطدم برقاد ظل إيراني متجذر، ما يجعل حظر الإمارات اختبارا جدية العقوبات وقدرتها على قطع العملة والتجارة من الإضرار بالإمارة نفسها. بالمقابل، كشف مسؤولان أمريكيان لأسيوس أن جيش أمريكي يدير سرا ممر لشحن النفط عبر المسار الجوبي لمضيق هرمز، تمر من خلاله وبين 15 إلى 20 ناقلة ليليا، وتنقل قرابة 10 ملايين برميل يوميا. وقال العملية تعتمد على حياة جوية وتنسيقا مباشرا مع الخليج بعد أضعاف الرادارات والمراقبة البحرية الإيرانية. أكد ترامب خروج كم كبيرة أنه أعلن التفاوض مع إيران حاليا هو مضيع الوقت، ويرفع ذلك باحتمال تجديد الضغوط بدلا من الرب.
1: سمعنا شوية أخبار من رشيد أفهم.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد اف ام.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أفاد مصدر مطلع بأن رواتب موظفي الدولة دخلت مرحلة الاستحقاق للشهر الجاري دون أن تبدأ عمليات الصرف الفعلية حتى الآن، وعزى المصدر التأخير المستمر إلى شح السيولة النقدية وتراجع الإيرادات العامة جراء تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على تصدير النفط. وفي حين باشرت بعض دوائر التمويل الذاتية بصرف مستحقاتها، ولا يزال موظفو التمويل المركزي بانتظار توفر التخصيصات المالية لإطلاق رواتبهم تباعا. حذرت رئيسة لجنة الصحة النيابية عديلة حمود من تداعيات الأزمة الاقتصادية على القطاع الصحي في البلاد، مشيرة إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليها ينذر بوضع خطير ولا يمكن السيطرة على تداعياته في المستقبل القريب. وطالبت حمود بالضغط المستمر على الحكومة بتمويل وزارة الصحة بما هو مخصص لها لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والحفاظ

0: القاضي على استمرار وديمومة العمل في صالات العمليات والطوارئ. أكد مصدر مطلع أن لجنة دولية موجودة حاليا في العراق تضم خبراء مختصين بتتبع الأموال المهربة والمسروقة أجرت بالتنسيق مع الفريق الحكومي العراقي المختص مراجعة ومطابقة للأدلة والوثائق المتعلقة بعدد من الملفات ملفات الفساد المالي، فيما كشف المصدر عن قرب إعداد قائمة جديدة تضم شخصيات سياسية وحكومية عراقية يشتبه بتورطها في ملفات للهدر أو ملفات هدر المال العام وفساد وتهريب أموال، مشيرا إلى أن الأسماء التي تخضع للمراجعة تشمل رئيسي وزراء سابقين ونوابا حاليين وسابقين ومسؤولين بدرجات مختلفة. أطاح جهاز الأمن الوطني في البصرة بشبكة مختصة بالتزوير والاستيلاء على مليارات الدنانير من تعويضات أراضي حقل غرب القرنة النفطية، وأسفرت العملية عن اعتقال مدير مدرسة بحوزته 36 ختما حكوميا وعشائريا ومبالغ مالية وعقارات، قبل أن تؤدي اعترافاته إلى اعتقال شريكين آخرين أحدهما مدير شعبة حكومية، وتواصل الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى القضاء. أعلنت هيئة النزاهة تمكن ملاكاتها في بابل من ضبط 5 مسؤولين في إحدى مديريات البلدية على خلفية تهم تتعلق بالتلاعب بوصولات مالية والأضرار بالمال العام. وقالت الهيئة أنها تمكنت من ضبط مدير البلدية ومعاونه والمحاسب والقانوني ومسؤول شعبة الأملاك، فضلا عن ضبط أضابير العقارات المشمولة بالمخالفات، لافتة إلى أن التحريات أظهرت قيام المتهمين بتحرير وصولات لاحقة وفي محاولة لتدارك المخالفة. طالبت أوساط عراقية بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات الخاصة بالمتهمين بقضايا سرقة المال العام والفساد، مشيرة إلى أن عدم إعلان نتائج بعض الملفات ولا سيما تلك التي تتعلق بشخصيات تابعة لأحزاب كبيرة ومعروفة ما يثير تساؤلات بشأن آليات التعامل مع هذه القضايا. أفاد مصدر مطلع بأن الإطار التنسيقي عقد اجتماعا مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وقال المصدر أن الاجتماع عقد في القصر الحكومي وشهد مناقشة العلاقات العراقية الإيرانية وتسهيل إجراءات تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. كما ناقش الاجتماع بحسب المصدر الهجمات الإيرانية على قيم كردستان وضرورة إبعاد العراق عن الصراع الإيراني الأمريكي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد.

عليك حكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حكينا لولا عيونك.

بنصونك ونداريكي خلينا نفرح فيكي بنصونك ونداريكي شو ما عملنا بيرضيكي وشو ما عملتي

نحن منعرف انت منين وافكارك بتودي الوين. نحن منعرف انت منين وافكارك بتودي الوين. حكيتينا برمش العين منعرف شو حكيتينا. وصلتينا لنص البيت وقطعت الحبل فينا ويلين.

دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا وصلتينا النص البير وقطعت الحبل فينا ويلي

0: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها، صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك مشوار طويل

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: من أتون المواجهة العسكرية إلى جحيم الحصار الاقتصادي، واشنطن تختار خنق طهران بلوائح عقوبات تشمل كل من يتعامل معها، لتضع العراق ودول المنطقة أمام مأزق خانق وضغوط لا تحمد عقباها. حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق ما سماه يوم الحساب الاقتصادي ضد إيران، متوعدا بعزل غير مسبوق وعقوبات على الدول والشركات والمصارف والمطارات التي توفر لطهران أي شريان حياة، ولما يحدد إجراءات أو دول بعينها، لكن التهديد يشمل عمليا مشتري النفط وشبكات التحويل والتجارة. وتقول رويترز أن الصين تستحوذ على أكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحرا، ما يضع بكين أمام اختبار مباشر، إضافة إلى العراق وتجارته التي تصل إلى 9 مليارات شهريا. بالمقابل، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية الجديدة، ووصفها بأنها محاولة لتحويل الأنظار عن المشكلات الداخلية الأمريكية. وقال أن يوم الحساب الاقتصادي لن يؤدي إلا إلى هزيمة إضافية لواشنطن، ويشكل الرد أول موقف إيراني مباشر بعد تهديد ترامب بمعاقبة أي جهة تدعم طهران، لكنه لم يتضمن مبادرة تفاوضية أو تنازلا بشأن البرنامج.

0: النووي أو مضيق هرمز لغاية الآن. من جانبها كشفت الجارديان أن انتقال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الضربات إلى الحرب الاقتصادية جاء بعد إبلاغ مستشاري البنتاغون الرئيس بأن قائمة الأهداف داخل إيران أوشكت على النفاد وأن الحملة العسكرية بلغت حدود فعالياتها. وأضافت أن الضربات الليلية استنزفت مخزونات ذخائر رئيسية، ما يجعل التهديد الاقتصادي الحالي بديلا اضطراريا لا دليلا على تراجع خطر التصعيد العسكري خلال المرحلة المقبلة أيضا. فيما نقلت مصادر عن ترامب أنه أبلغ مفاوضيه بأن المفاوضات ليست ذا جدوى والعمل العسكري سيكون حاضرا في حال لم ينجح حصاره على إيران. ذكرت وول ستريت جورنال أن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق اقتصاد إيران سيتقرر في دبي، والتي تمثل بوابة رئيسية لواردات طهران وتحويلاتها وشركاتها الواجهة. وأشارت إلى أن واشنطن ضغطت لتقييد شبكات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لكن التنفيذ يهدد نموذج دبي التجاري ويصطدم باقتصاد ظل إيراني متجذر، ما يجعل الحظر الإماراتي اختبارا لجدية العقوبات وقدرتها على قطع العملة والتجارة من دون الإضرار بالإمارة نفسها. بالمقابل كشف مسؤولان أمريكيان لأكسيوس أن الجيش الأمريكي يدير سرا ممرا لشحن النفط عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز، تمر من خلاله وبين 15 إلى 20 ناقلة ليليا وتنقل قرابة 10 ملايين برميل يوميا. وقال أن العملية تعتمد على حماية جوية وتنسيقا مباشرا مع الخليج بعد أضعاف الرادارات والمراقبة البحرية الإيرانية. وأكد ترامب خروج كميات كبيرة، لكنه أعلن أن التفاوض مع إيران حاليا هو مضيعة للوقت، ويرفع ذلك من احتمال تجديد الضغوط بدلا من الحرب.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أجمل الأغاني التسعينيات.

انتباه انتباه انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

0: الأغاني التسعينية على الرشيد.
1: قمر قمر
2: وعشقته يا ناس،
1: قمر قمر
2: ده أنا دبت خلاص،
1: قمر قمر.

0: مرة من رشيد FM.
1: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العراقية عن إقلاع رحلتها رقم 400 والمتجهة إلى بغداد. على جميع المسافرين التوجه إلى بوابة المغادرة استعدادا للإقلاع.
2: لدى سفرك على متن طائرة، تجنب إزعاج المسافر المجاور لك والتحدث معه في حال كان مسترخيا أو نائما. فالرحلة طويلة وربما يحتاج المسافر لقسط من الراحة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. احتوي ابنك قبل ان يحتويه غيرك، ان لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. الامان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم،
1: نصائح تربوية،
2: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. اغرس القيم قبل أن تعلم العلوم. تربية الأبناء على القيم أولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا أخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
1: نصائح
2: تربوية
1: من الرشيد أف أم.

0: أنت والآخر من رشيد FM. النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العراقية عن إقلاع رحلتها رقم 400 والمتجهة إلى بغداد. على جميع المسافرين التوجه إلى بوابة المغادرة استعدادا للإقلاع.
1: لدى سفرك على متن طائرة، تجنب إزعاج المسافر المجاور لك والتحدث معه في حال كان مسترخيا أو نائما. فالرحلة طويلة وربما يحتاج المسافر لقسط من الراحة.
0: أنت والآخر من رشيد FM.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: من أتون المواجهة العسكرية إلى جحيم الحصار الاقتصادي، واشنطن تختار خنق طهران بلوائح عقوبات تشمل كل من يتعامل معها، لتضع العراق ودول المنطقة أمام مأزق خانق وضغوط لا تحمد عقباها. حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق ما سماه يوم الحساب الاقتصادي ضد إيران، متوعدا بعزل غير مسبوق وعقوبات على الدول والشركات والمصارف والمطارات التي توفر لطهران أي شريان حياة، ولما يحدد إجراءات أو دول بعينها، لكن التهديد يشمل عمليا مشتري النفط وشبكات التحويل والتجارة. وتقول رويترز أن الصين تستحوذ على أكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحرا، ما يضع بكين أمام اختبار مباشر، إضافة إلى العراق وتجارته التي تصل إلى 9 مليارات

0: شهريا.
1: بالمقابل رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية الجديدة، ووصفها بأنها محاولة لتحويل الأنظار عن المشكلات الداخلية الأمريكية، وقال أن يوم الحساب الاقتصادي لن يؤدي إلا إلى هزيمة إضافية لواشنطن، ويشكل الرد أول موقف إيراني مباشر بعد تهديد ترامب بمعاقبة أي جهة تدعم طهران، لكنه لم يتضمن مبادرة تفاوضية أو تنازلا بشأن البرنامج النووي أو مضيق هرمز لغاية الآن. من جانبها كشفت الجارديان أن انتقال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الضربات إلى الحرب الاقتصادية جاء بعد إبلاغ مستشاري البنتاغون الرئيس بأن قائمة الأهداف داخل إيران أوشكت على النفاذ، وأن الحملة العسكرية بلغت حدود فعالياتها، وأضافت أن الضربات الليلية استنزفت مخزونات ذخائر رئيسية، ما يجعل التهديد الاقتصادي الحالي بديلا اضطراريا لا دليلا على تراجع خطر التصعيد العسكري خلال المرحلة المقبلة أيضا. فيما نقلت مصادر عن ترامب أنه أبلغ مفاوضيه بأن المفاوضات ليست ذا جدوى، والعمل العسكري سيكون حاضرا في حال لم ينجح حصاره على إيران. ذكرت وول ستريت جورنال أن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق اقتصاد إيران سيتقرر في دبي، والتي تمثل بوابة رئيسية لواردات طهران وتحويلاتها وشركاتها الواجهة. وأشارت إلى أن واشنطن ضغطت لتقييد شبكات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لكن التنفيذ يهدد نموذج دبي التجاري ويصطدم باقتصاد ظل إيراني متجذر، ما يجعل الحظر الإماراتي اختبارا لجدية العقوبات وقدرتها على قطع العملة والتجارة من دون الإضرار بالإمارة نفسها. بالمقابل كشف مسؤولان أمريكيان لأكسيوس أن الجيش الأمريكي يدير سرا ممرا لشحن النفط عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز، تمر من خلاله وبين 15 إلى 20 ناقلة ليليا، وتنقل قرابة 10 ملايين برميل يوميا. وقال أن العملية تعتمد على حماية جوية وتنسيقا مباشرا مع الخليج بعد إضعاف الرادارات والمراقبة البحرية الإيرانية. وأكد ترامب خروج كميات كبيرة، لكنه أعلن أن التفاوض مع إيران حاليا هو مضيعة للوقت، ويرفع ذلك من احتمال تجديد الضغوط بدلا من الحرب.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: أفاد مصدر مطلع بأن رواتب موظفي الدولة دخلت مرحلة الاستحقاق للشهر الجاري دون أن تبدأ عمليات الصرف الفعلية حتى الآن. وعزى المصدر التأخير المستمر إلى شح السيولة النقدية وتراجع الإيرادات العامة جراء تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على تصدير النفط. وفي حين باشرت بعض دوائر التمويل الذاتية بصرف مستحقاتها، ولا يزال موظفو التمويل المركزي بانتظار توفر التخصيصات المالية لإطلاق رواتبهم تباعا. حذرت رئيسة لجنة الصحة النيابية عديل حمود من تداعيات الأزمة الاقتصادية على القطاع الصحي في البلاد، مشيرة إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليها ينذر بوضع خطير ولا يمكن السيطرة على تداعياته في المستقبل القريب. وطالبت حمود بالضغط المستمر على الحكومة بتمويل وزارة الصحة بما هو مخصص لها لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والحفاظ على استمرار وديمومة العمل في صالات العمليات والطوارئ. أكد مصدر مطلع أن لجنة دولية موجودة حاليا في العراق تضم خبراء مختصين بتتبع الأموال المهربة والمسروقة أجرت بالتنسيق مع الفريق الحكومي العراقي المختص مراجعة ومطابقة للأدلة والوثائق المتعلقة بعدد من الملفات، ملفات الفساد المالي. فيما كشف المصدر عن قرب إعداد قائمة جديدة تضم شخصيات سياسية وحكومية عراقية يشتبه بتورطها في ملفات للهدر أو ملفات هدر المال العام وفساد وتهريب أموال، مشيرا إلى أن الأسماء التي تخضع للمراجعة تشمل رئيسي وزراء سابقين ونوابا حاليين وسابقين ومسؤولين بدرجات مختلفة. أطاح جهاز الأمن الوطني في البصرة بشبكة مختصة بالتزوير والاستيلاء على مليارات الدنانير من تعويضات أراضي حقل غرب القرنة النفطية، وأسفرت العملية عن اعتقال مدير مدرسة بحوزته 36 ختما حكوميا وعشائريا ومبالغ مالية وعقارات، قبل أن تؤدي اعترافاته إلى اعتقال شريكين آخرين أحدهما مدير شعبة حكومية. وتواصل الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى القضاء. أعلنت هيئة النزاهة تمكن ملاكاتها في بابل من ضبط 5 مسؤولين في إحدى مديريات البلدية على خلفية تهم تتعلق بالتلاعب بوصولات مالية والأضرار بالمال العام. وقالت الهيئة أنها تمكنت من ضبط مدير البلدية ومعاونه والمحاسب والقانوني ومسؤول شعبة الأملاك، فضلا عن ضبط أضابير العقارات المشمولة بالمخالفات، لافتة إلى أن التحريات أظهرت قيام المتهمين بتحرير وصولات لاحقة وفي محاولة لتدارك المخالفة. طالبت أوساط عراقية بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات الخاصة بالمتهمين بقضايا سرقة المال العام والفساد، مشيرة إلى أن عدم إعلان نتائج بعض الملفات

0: ولا سيما تلك التي تتعلق بشخصيات تابعة لأحزاب كبيرة ومعروفة، ما يثير تساؤلات بشأن آليات التعامل مع هذه القضايا. أفاد مصدر مطلع بأن الإطار التنسيقي عقد اجتماعا مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وقال المصدر أن الاجتماع عقد في القصر الحكومي وشهد مناقشة العلاقات العراقية الإيرانية وتسهيل إجراءات تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. كما ناقش الاجتماع بحسب المصدر الهجمات الإيرانية على قيم كردستان وضرورة إبعاد العراق عن الصراع الإيراني الأمريكي.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: راديو رشيد أينما تذهب
1: ما بيك غير العافية المابية قالوا حالات الصدفة مو يومية يومين ما شفتك عظم وجه انشاف وأنا السبب

0: في كل العالم،
1: كل العالم، كل
0: العالم، وعلى مدار الساعة تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: الشتاء والآخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: حاجه.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-335-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: من أتون المواجهة العسكرية إلى جحيم الحصار الاقتصادي، واشنطن تختار خنق طهران بلوائح عقوبات تشمل كل من يتعامل معها، لتضع العراق ودول المنطقة أمام مأزق خانق وضغوط لا تحمد عقباها. حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق ما سماه يوم الحساب الاقتصادي ضد إيران، متوعدا بعزل غير مسبوق وعقوبات على الدول والشركات والمصارف والمطارات التي توفر لطهران أي شريان حياة، ولما يحدد إجراءات أو دول بعينها، لكن التهديد يشمل عمليا مشتري النفط وشبكات التحويل والتجارة. وتقول رويترز أن الصين تستحوذ على أكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحرا، ما يضع بكين أمام اختبار مباشر، إضافة إلى العراق وتجارته التي تصل إلى 9 مليارات شهريا. بالمقابل، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية الجديدة، ووصفها بأنها محاولة لتحويل الأنظار عن المشكلات الداخلية الأمريكية. وقال أن يوم الحساب الاقتصادي لن يؤدي إلا إلى هزيمة إضافية لواشنطن، ويشكل الرد أول موقف إيراني مباشر بعد تهديد ترامب بمعاقبة أي جهة تدعم طهران، لكنه لم يتضمن مبادرة تفاوضية أو تنازلا بشأن البرنامج النووي أو مضيق هرمز لغاية الآن. من جانبها، كشفت الجارديان أن انتقال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الضربات إلى الحرب الاقتصادية جاء بعد إبلاغ مستشاري البنتاغون الرئيس بأن قائمة الأهداف داخل إيران أوشكت على النفاذ، وأن الحملة العسكرية بلغت حدود فعالياتها. وأضافت أن الضربات الليلية استنزفت مخزونات ذخائر رئيسية، ما يجعل التهديد الاقتصادي الحالي بديلا اضطراريا لا دليلا على تراجع خطر التصعيد العسكري.

0: خلال المرحلة المقبلة أيضا. فيما نقلت مصادر عن ترامب أنه أبلغ مفاوضيه بأن المفاوضات ليست ذا جدوى والعمل العسكري سيكون حاضرا في حال لم ينجح حصاره على إيران. ذكرت وول ستريت جورنال أن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق اقتصاد إيران سيتقرر في دبي، والتي تمثل بوابة رئيسية لواردات طهران وتحويلاتها وشركاتها الواجهة. وأشارت إلى أن واشنطن ضغطت لتقييد شبكات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لكن التنفيذ يهدد نموذج دبي التجاري ويصطدم باقتصاد ظل إيراني متجذر، ما يجعل الحظر الإماراتي اختبارا لجدية العقوبات وقدرتها على قطع العملة والتجارة من دون الإضرار بالإمارة نفسها. بالمقابل، كشف مسؤولان أمريكيان لأكسيوس أن الجيش الأمريكي يدير سرا ممرا لشحن النفط عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز، تمر من خلاله وبين 15 إلى 20 ناقلة ليليا وتنقل قرابة 10 ملايين برميل يوميا. وقال أن العملية تعتمد على حماية جوية وتنسيقا مباشرا مع الخليج بعد أضعاف الرادارات والمراقبة البحرية الإيرانية. وأكد ترامب خروج كميات كبيرة، لكنه أعلن أن التفاوض مع إيران حاليا هو مضيعة للوقت، ويرفع ذلك من احتمال تجديد الضغوط بدلا من الحرب.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: إذاعة الرشيد تقدم.
3: في الحلقة الماضية عرفنا أن أسانيد القرآن تنتهي إلى نفر قليل من الصحابة. اليوم نقترب من 3 منهم لنسأل سؤالا واحدا: كيف عاش القرآن في حياته؟ ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، رجل نحيف فقير لم يكن ذا مال، كان يرعى الغنم، وكان يرعى لعقبة بن أبي معيط، لكنه من أوائل من أسلم ومن أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صاحبا عليه وسواكه ووسادته، يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا استئذان. قال حذيفة رضي الله عنه: أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم عبد. قال ابن مسعود عن نفسه: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة.

يوما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي. قال باستغراب: أأقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فنظر ابن مسعود رضي الله عنه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذريفان. وماذا قال ابن مسعود عن حامل القرآن؟ قال رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون. هذا هو المعيار. ثم هناك أبي بن كعب بدر القراء، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ أمتي أبي بن كعب، أقرأ الأمة كلها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: هذا سيد المسلمين. لكن أعظم ما حدث لأبي رضي الله عنه يوما أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. أبي سأل مذهولا: الله سماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. تخيل الله من فوق سبع سماوات يذكر اسمك لنبيه، يقول اقرأ على أبي. هذا الشرف لم يحصل عليه إلا أبي بن كعب. وهناك أبو موسى الأشعري صاحب الصوت العذب الذي لا مثيل له. ليلة مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقف يستمع لقراءته دون أن يعلم. في الصباح قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أبو موسى رضي الله عنه لم يحتفظ بصوته لنفسه، ذهب إلى البصرة، جمع الناس، علمهم، أقرأهم القرآن، خرج من تحت يديه أكثر من 300 قارئ، وقال لهم يوما: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم

المؤمنين أعزة على الكافرين. ابن مسعود في الكوفة، أبي في المدينة، أبو موسى في البصرة، ثلاثة رجال عاشوا القرآن ثم علموه، بكوا به وأبكوا به، ومنهم وصل إليك. هؤلاء بكوا حينما سمعوا القرآن، وأبكوا حينما قرأوه، عاشوا به قبل أن يعلموه، وأنت في هذه السلسلة، فهل ستكون حلقة تكمل أم حلقة تنقطع عندها؟ لكن حملة القرآن لم يكونوا رجالا فقط. في الحلقة القادمة امرأتان من أعظم من حمل هذا الكتاب، واحدة كان الوحي ينزل في بيتها وصارت أفقه نساء الأمة على الإطلاق، والأخرى حفظت المصحف الأول في صندوقها، أمهات المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام، وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أفاد مصدر مطلع بأن رواتب موظفي الدولة دخلت مرحلة الاستحقاق للشهر الجاري دون أن تبدأ عمليات الصرف الفعلية حتى الآن، وعزى المصدر التأخير المستمر إلى شح السيولة النقدية وتراجع الإيرادات العامة جراء تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على تصدير النفط. وفي حين باشرت بعض دوائر التمويل الذاتية بصرف مستحقاتها، ولا يزال موظفو التمويل المركزي بانتظار توفر التخصيصات المالية لإطلاق رواتبهم تباعا. حذرت رئيسة لجنة الصحة النيابية عديلة حمود من تداعيات الأزمة الاقتصادية على القطاع الصحي في البلاد، مشيرة إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليها ينذر بوضع خطير ولا يمكن السيطرة على تداعياته في المستقبل القريب. وطالبت حمود بالضغط المستمر على الحكومة بتمويل وزارة الصحة بما هو مخصص لها لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والحفاظ على استمرار وديمومة العمل في صالات العمليات والطوارئ. أكد مصدر مطلع أن لجنة دولية موجودة حاليا في العراق تضم خبراء مختصين بتتبع الأموال المهربة والمسروقة أجرت بالتنسيق مع الفريق الحكومي العراقي المختص مراجعة ومطابقة للأدلة والوثائق المتعلقة بعدد من الملفات، ملفات الفساد المالي. فيما كشف المصدر عن قرب إعداد قائمة جديدة تضم شخصيات سياسية وحكومية عراقية يشتبه بتورطها في ملفات للهدر أو ملفات هدر المال العام وفساد وتهريب أموال، مشيرا إلى أن الأسماء التي تخضع للمراجعة تشمل رئيسي وزراء سابقين ونوابا حاليين وسابقين ومسؤولين بدرجات مختلفة. أطاح جهاز الأمن الوطني في البصرة بشبكة مختصة بالتزوير والاستيلاء على مليارات الدنانير من تعويضات أراضي حقل غرب القرنة النفطية، وأسفرت العملية عن اعتقال مدير مدرسة بحوزته 36 ختما حكوميا وعشائريا ومبالغ مالية وعقارات، قبل أن تؤدي اعترافاته إلى اعتقال شريكين آخرين أحدهما مدير شعبة حكومية. وتواصل الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى القضاء. أعلنت هيئة النزاهة تمكن ملاكاتها في بابل من ضبط 5 مسؤولين في إحدى مديريات البلدية على خلفية تهم تتعلق بالتلاعب بوصولات مالية والأضرار بالمال العام. وقالت الهيئة إنها تمكنت من ضبط مدير البلدية ومعاونه والمحاسب والقانوني ومسؤول شعبة الأملاك، فضلا عن ضبط أضابير العقارات المشمولة بالمخالفات، لافتة إلى أن التحريات أظهرت قيام المتهمين بتحرير وصولات لاحقة وفي محاولة لتدارك المخالفة. طالبت أوساط عراقية بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات الخاصة بالمتهمين بقضايا سرقة المال العام والفساد، مشيرة إلى أن عدم إعلان نتائج بعض الملفات ولا سيما تلك التي تتعلق بشخصيات تابعة لأحزاب كبيرة ومعروفة ما يثير تساؤلات بشأن آليات التعامل مع هذه القضايا. أفاد مصدر مطلع بأن الإطار التنسيقي عقد اجتماعا مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وقال المصدر أن الاجتماع عقد في القصر الحكومي وشهد مناقشة العلاقات العراقية الحكومية وتسهيل إجراءات تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. كما ناقش الاجتماع بحسب المصدر الهجمات الإيرانية على أقليم كردستان وضرورة إبعاد العراق عن الصراع الإيراني الأمريكي.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم،
1: نصائح تربوية
2: من الرشيد أف أم. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند الدخول لغرفة قياس الملابس في الأماكن التجارية فلا بد من تعليق الملابس ولا تلقيها على الأرض ولا تتركها مقلوبة ولا تتعامل معها بشكل غير لائق، وانظر على أرقام المقاسات على الملابس قبل قياسها، وعامل قطع الملابس كما تعامل أغراضك الثمينة في المنزل. وإذا لم يعجبك شيء لا تترك الملابس معلقة بغرفة القياس، احضرها معك للعاملين بالمكان مع شكرهم على تعبهم معك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: أمامك كل الخيارات، ولكن للرشيد نكهة.
1: من تفرج للإبر يا ليل يا دانا، يا ليل يا دانا، يا خوي في دول اسمك من دمك.

0: الحاجه.
1: الساعه الان الثامنه والنصف بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم.

0: الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: رشيد خيارك الأكيد.
1: 92.1

0: الآن
1: الرشيد أف أم أقوى إذاعة.
2: ألو ألو
3: أنا بدي مين يداريني كل ساعة بساعة يحاكيني ويسألوا على طول وإنت يا عيوني شو عيوني يا عيوني شو عيوني

0: الرشيدة والآخر من الرشيدة فأم.
1: إذا كنت تتسوق سر إلى جوار واجهات المحلات لا بمنتصف الرصيف حتى لا تعق حركة المشاة بسيرك البطيء ووقوفك المتكرر أمام المعروضات، ولا تتوقف فجأة أثناء سيرك حتى لا يصطدم أحد بك.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأم.

إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. رشيد أف أم، رشيد أف أم للطرب، للطرب عنوان.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

فستان فستان وصيح عني المشيت بليل يا ابوي.

اني مشيت بليل بستان على كيفك والله بستان ورد انت جميل بوصي

وردة وردة وردة انت جميلة بوسط بستان ولك والناطور حرم علي علي علي يا با والله ورد انت جميل بوسط بستان والناطور حرمها

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. راديو رشيد،
1: راديو رشيد
0: لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

المحار البحار البحار والقمر في الليل والرشيد في القلب وتم نبضات القلب.

تبدي السالفة من أول نغمة، من أول نهيدة بصوتها. صوتها مو صغنى، صوتها حجايه،